0: أنا فهمت. اتنعوش اتنعوش.
1: جلست والخوف

الجنة. قالت يا ولدي لا تحزن، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولد

www.mfmtunisie.net. على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب، في الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس، راديو ام اف ام تونس، وعلى تيك توك راديو ام اف ام.

اف ام في المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ام على ديجيتال على ديجيتال على الموقع الرسمي www.mfmtunisie.net على الصفحة الرسمية في الفيسبوك وعلى قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام انستغرام راديو ام اف ام تونس راديو ام اف ام تونس وعلى تيك توك راديو ام اف ام اف ام اف

FM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي تنجموا تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

اسمه ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي نجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي. سوسة والمستي نجم تسمعوني في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: توا الأربعة متاع الصباح على مزاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

التاليات ذكرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق.

دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطب الخطبة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقال

يا لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون

بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين يطاف

فاطلع فرآه في سواء الجحيم.

فإنهم لآكلون منها فمالئون

فهم على آثارهم يهرعون. ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين.

0: المخلصين. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون.
1: ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. وجعلنا ذريته هم الباقين. وتركنا

إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون؟

فما ظنكم برب العالمين فنظر

رب هب لي من الصالحين. فبشرناه بغلام حليم

تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما

وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشر

وباركنا عليه وعلى إسحاق.

وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون.

وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين أتدعون بعلا وتدعون أحسن الخالقين.

المسلمين. فكذبوه فإنهم لمحضرون إلا عباد الله المخلصين. وتركنا عليه في الآخرين.

إنه من عبادنا المؤمنين. وإن لوطا من المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين

أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم

طين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين

أصطفى البنات على البنين نهى لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم سلطان.

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.

وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون.

ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. فكفروا به فسوف يعلمون. ولقد سبق

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان

والحمد لله رب العالمين. صدق الله مولانا العظيم.

رسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم.

ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون.

لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادون

واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم

بكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم

بكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن

فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم

الخلد بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم

مئة ولن تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه

جعلناكم وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن

قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان

والأرض والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت

ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.

والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ أخذنا

ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين.

وموعظة للمتقين. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزؤا

ذلك عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون.

صفراء فاقع لونها تسر الناظرين.

ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها

وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا

أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون

وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم قالوا أتحدثون

به. ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون.

ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون

به ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم

وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة وقالوا

0: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئة
1: توا في الخمسة متاع الصباح أعلى منزل
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
0: يا

واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقول.

طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم

نعم المولى ونعم النصير. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير.

الأكابر الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض

0: خص أحمد واصطفاه.
1: يا لطيف يا حفيظ يا مغيث يا الله، يا لطيف يا حفيظ يا
0: وأعتق في شفاعة.

0: لما يتوقع.
1: يا حفيظ يا مغيث يا الله يا لطيف يا حفيظ.

0: يقف يحفظ
1: يا من يرجى

0: محمد
1: عيش سباحك

ريتمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net

ريمو ام اف ام على 105.5 اف ام في المهديه، على 105.5 اف ام في المهديه، 104.5 اف ام في سوسه والمستي. سوسه والمستي تنجموا تسمعوني في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

هداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموع فكراك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني.

أفداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والأدموعي فكرك أرجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك في هواك.

كلامهم يبقى عليك وانت تلاقي وراي واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك امي قال لي شاف

عليك وكلامهم يبقى عليك وانت بداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك قوم يا اللي شاب

قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي قلبي عمل ايه يا حبيبي ليه تقسى عليه يا حبيبي وحشت

0: قلبي ومفتاحه مفتاحه دول ملك ايديك.
1: تسمع الموجة.

خلك ويخليني عيشتنا عيات نجيك وينجيني من عيني حسات خلك ويخليني عيشتنا.

مطرب مغلوب انا يا وشعر الكل عليك يا الزوم اللي

مشغولة بحبه وفكرك يتمنى في قلبه محتارة ومشغولة بحبه وفكرك يتمنى في قلبه هل محبوب يا

0: la suite après la pause.
1: C'est la pub. كيف تشري الرسالة؟ تأكد أنها تتلائم مع حاجياتك بحساب الكيلوغرام. ومن المستحسن تشريها كلاس اون وهكا تنقص من استهلاك الضوء. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال.
3: أما كي تتقص عليك الانترنت تولي تفيبري. تفيبري.
2: حتى تجيك جلوبال نت فيبري. تمتع أقوى فيبر ب 55 دينار و 900 في الشهر والفخي دا كوردومون بلاش. مع فيبر جلوبال نت فيبري لا تقعد تفيبري.
4: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي نيح لكان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب فيرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة.
2: فرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامل افك دي روميز توصل حتى 40%. ملا ايجا بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلي والمنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، صباحكم طمأنينة وكلمة جميلة. اللهم اجبر خواطرنا في هذا الصباح وكن معنا في كل خطوة، وكرمنا بصباح تصفو به النفوس وتطمئن به القلوب وتشرق به الوجوه. أسعد الله صباحكم أعزائي المستمعين بكل خير. صباح الورد لمن يزين صباحاتنا بأجمل التحايا وأحلى حضور. اليوم الأربعاء 7 أكتوبر 2026، الموافق ل 26 ربيع الثاني 1448 هجري. صباحات متجددة معكم ولقاءات مزيانة حلوة تجمعنا بيكم أكيد موجتنا 105.5 وصفحتنا الرسمية للتواصل MFM Plus. صباح الأنوار، صباح الخيرات، صباح كل ما هو جميل في هذه الحياة، وإن شاء الله يكون صباح جديد ونفس جديد نبدأ به حياة جديدة، وبدايات دائما تكون على مفهوم ديما مزيانة. في البدايات نقول لكم صباح الإشراقة من أمام الميكرو وكالعادة جمرة ترافقكم لطيلة 3 ساعات، مؤسسي في الكوتي تكنيك والإخراج صباح الأنوار سي معز. صباح الورد وصباح الطاقة المميزة، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الكلمة المزيانة الحلوة اللي تجمعنا عبر أثير موجات MFM. أكيد لنا اليوم شوية أكيد حاجات باش نشوفوهم وشوية فقرات باش نبدأو بملتقى منسقي البحر والشمس الدولي. شو محليه الاسم؟ مزيان برشا. تحت عنوان الأزرق يبتسم من المنستير، وهو ملتقى باش يكون إن شاء الله في مدينة المنستير من تنظيم جمعية نادي الأجيال. يكون معنا رئيس الجمعية فتحي بسباس حاضر، ونحكي أكثر تفاصيل عن الملتقى اللي باش يكون غدوة الخميس. كذلك من التتويجات اللي أكيد باش نكرموهم معنا اليوم فيما يخص المهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية، نحكيه على وحدة تنشيط الأحياء اللي توجت كذلك من خلال مسرحية نحو أضفة الأخرى إلى الدور الإقليمي. ألف مبروك. يكون حاضر معنا الممثل المسرحي محمد إسلام الغولة، ويحضر معنا الممثل الصاعد خليني أقول علاء بإذن الله يكون حاضر كذلك، ونحكيه أكثر تفاصيل على الحويجات المزيانة الحقيقة اللي قاعدة تصير في المهرجان هذية اللي صار في المهدية. كذلك نحكيه على الوقفة الاحتجاجية، النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بسويسي دعت إلى وقفة احتجاجية باش تكون اليوم 10. أكثر تفاصيل مع الكاتب العام للفرع الجامعي والتعليم الثانوي بالمهدية سي عمر نصر، ويكون حاضر معنا أكيد عبر الهاتف، وأكثر تفاصيل بعد شوية. وأكيد الوقفة هذه فيها مجموعة من الطلبات ومجموعة من الحال اللي قاعدين يدرسوا فيه الحقيقة. يقول لك اكتظاظ، ويوصل عدد التلاميذ 50 تلميذ في قسم. هنا لازم الحقيقة نشوفوا وين المشكل وعليش يصير هكا. كذلك باش تكون حاضرة معنا عبر الهاتف المستشارة الجبائية ويصال ام ديمغ، ونحكيه في موضوع القرض على الشرف حيثياته. أكيد المطالب بديت من 1 أكتوبر، نحكي أكثر تفاصيل اللي ديجا ولا الميزانية وفات ذي الكل كي ذي علاش باش نحكي فيه يا معز. مانيش عارفين معناها تفاصيل القرض ومانيش فاهمين، دونك أكثر تفاصيل بعد شوي. تم تسجيل 16200 مطلب يا معز، 14200 مطلب، أنا قلت 16 ديزولي، و200000 مطلب، والاعتمادات المرصودة استنفذت. معناها هنا نقطة استفهام كبيرة، وأكثر تفاصيل أكيد مع الأستاذة والمستشارة الجبائية. نحب نصبح سادة المستمعين سامية قعلول، ويبقى الطيبون كالورود لا يملكون إلا أن ينثروا الجمال حتى في صمتهم. صباح الحب والسعادة لكل من له في القلب مكان، وأنتم مكانكم في القلب. شكرا ليك. صباح الأنوار، صباح الخيرات. ناجي المجري، نحب نقدم تحية الغازي وعيد ميلاد، إن شاء الله عيد ميلاد صحيح، عيد ميلاد هكا مش غالطة، عيد غازي عبيد. ان شاء الله كل عام وغازي حي بألف خير وان شاء الله ربي فضله. أميل بنور صباح الورد والياسمين ربي يوفقك اختي. شكرا ليك مدام أميل والف مبروك التتويج والف مبروك. اي نستناوها ان شاء الله في استضافه اليوم. ما الالتزامات مهنيه ما نجمتش تكون حاضره معنا، لكن اكيد في الاقليمي تكون حاضره معنا ويكون التتويج للوطني ان شاء الله. الكل طاقه مميزه والكل ثقه فيكم كوحده تنشيط الاحياء. برافو سامية قعلول. اشتاق لايام كان يملأها صوت ابي، صوت وقلب ابي ووجه ابي وروح ابي الله يرحمه وينعمه. شكرا يا سامية على التحية، والف تحية لكل اب اليوم المتوفي الله يرحمه، اكيد اللي ما زالوا يعاثروا في الدنيا ويجاهدوا على صغيراتهم. الف تحية لكم وان شاء الله ربي يعطيكم القوة. عادل سليمي صباح الورد والفل والخيرات. حكمة اليوم القاو الوقت والشجاعة للاعتذار من اللي تغلطوا في حقهم. ما ثم حتى شيء في العالم يستاهل انك تخسر شخص عزيز وخاصة ضحي به بغلطك انت. يسعد صباحكم، يسعد صباحنا، محليها ثقافة الاعتذار مزيانة برشا. اي انسان غلط يقول سامحني، راهي كلمة سامحني ما عندها. قل لي سامحني يا معز، سامحني يا سي معز، انا بدوري وني طلبت السماع. محليها ثقافة الاعتذار، راهو ثقافة مميزة برشا ونتعلموها راهو من قال لي ريت معز تو احنا غلطنا في بعضنا. قال لي سامحني انت راك غلطة، سامحني معزمة انت راك غلط في حقي. صباح الانوار، تواش باش يشدنا يا جماعة، كل واحد يطلب الصباح من صاحبه. صباح الخير وصباح التسامح وصباح كل حاجة مزيانة في الدنيا هذية، وان شاء الله ربي معاكم في كل خطوة وربي يجبر لكم ان شاء الله يا ربي في الصباح هذية خواطركم. ومحليها اللي يجبر بالخاطر، ومحليها اللي يقول كلمة مزيانة، ومحليها كي يغلط انسان كما قال سي عادل اللي ميسالش يطلب السماح. اخطأنا بالحق، راهي ما هيش حاجة خايبة، بالعكس الاعتراف بالحق إنما يكون فضيلة. ونجم نقوله في الصباح هذي المميز المزيان إن شاء الله بديناه بالكلمة المزيانة بالكلمة الطيبة. عماد بعماد نهاركم زين وصباح الخير ليكم. شكرا سي عماد صباح الأنوار وإن شاء الله نهارك زين. هني الزويري صباح الخير والسعادة والنشاط والحيوية، أكيد تجي منك النشاط والحيوية، نتعلم منك يا هني إن شاء الله صباحك الكل يكون نشاط ومترشحين للإقليمي إن شاء الله بالتوفيق. وإن شاء الله ألف مبروك، وإن شاء الله ربي يسعدكم بكل خير وبكل فرحة وبكل بهجة، وإن شاء الله من نجاح إلى نجاح ومن خطوة إلى خطوة ومن كل حاجة ربي يعطاه لنا بيهية ربي يرزقكم منها أطنين وأطنين. شوف قديش نحبوكم أحنا هكا، برشا برشا حاجات مزيانة إن شاء الله تجيكم الصباح، وإن شاء الله بالتوفيق في الخطوات الكل. أكيد مواصلين معاكم أعزائي المستمعين وبرشا حديث اليوم وما برشا تفاصيل مهمة، اقعدوا معنا ما تبعدوش.
1: بيت الشعر هي عالرجوبة، بيت الشعر هي عالرجوبة، بيت الشعر هي عالرجوبة، بيت الشعر هي عالرجوبة. عايشين فيها اتنين، عايشين فيها اتنين، عايشين فيها اتنين، عايشين فيها اتنين.

عايشين في اثنين، عايشين في اثنين، عايشين في

0: بوبا أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
1: Retour du programme sur votre radio MFM.
2: مواصلين معاكم صباح الأنوار وصباح كل شيء جميل في هذه الحياة. نبدأ مع بعضنا ونشوف أحوال الطقس لليوم. طقس مغيم جزئيا على كامل البلاد فتدريجيا كثيفة السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار ثم تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية. الريحة تكون جنوبية غربية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. وبالنسبة لدرجات الحرارة تتراوح بين 30 و35 درجة وفي حدود 28 درجة بالمرتفعات الغربية. أوقات الصلاة لليوم الصبح كان 4:53 دقيقة الظهر نص نهار 14 دقيقة العصر 3:24 دقيقة بالنسبة للمغرب 5:57 دقيقة أما العشاء 7:20 دقيقة شروق الشمس 6:19 دقيقة أما بالنسبة للغروب سيكون 5:55 دقيقة مواصلين معاكم فاصل غنائي ورجعينا

واصلين معاكم أبراجنا طاقتنا تو سويت. الحمل مرحلة تحمل لك العديد من الطاقة والنضج معها، ماهيش طاقة إيجابية فقط، إنما نضج في التصرفات، نضج في التفكير، نضج زادة في اتخاذ البدايات والخطوات الأولى. حاول الاستفادة من كل جديد يا حملة. بالنسبة للثور النجم نقول لك اللي اليوم باش تحس التقدير، واليوم باش تلمس التقدير، واليوم باش تشوف التقدير من الرؤساء نظرا للانضباط الكبير والذكاء الشديد اللي قاعد تخدم به عندك فترة. الحقيقة قاعد تبدع وقاعد تخدم في تفاصيل مميزة، وهذا اللي يجلب انتباه الرؤساء والمديرين، وباش تكون عندك مكانة مرموقة وأكيد مع المكانة مكافئة مهمة. الجوزاء فرص واسعة للتعلم والتطوير، الفرص هذه ساعات ما تتكررش يا جوزاء، قفزة من حال لحال، حاول انك تستفيد منها قد ما تنجح. السرطان تحسن لفت بالنسبة ليك، فما ارتياح تدريجي، فما حلول قاعدة تصير وحلول لأغلب المشاكل اللي أنت قاعدة تعيش فيها، وأغلب القلق اللي أنت قاعدة تخمم به، والتفكير اللي أنت ساعات ما تنجمش توصله لنتائج مرضية. الفترة هذه تكون لك فترة مميزة، استمتع. الأسد خطوات مهنية جبارة في الطريق إليك، وتقدير استثنائي كذلك للأسد، قادم على مرحلة ضاوية احنا نقوله، صح والله الإشراقة من حقك. بالنسبة للعذراء نجم نقول الجهود الملموسة اللي قاعد انت تخدم فيها الحقيقة تخليك تشعر بالرضا، فما جهود، فما خدمة، فما نتائج ملموسة، والنتائج هذه تجيب الارتياح النفسي للعذراء. الميزان نجم نقول لك يا ميزان حويجة، نحكي لك حكاية، ساعات ناخذوا تصويرة الصورة هذه ما نفهمهاش، خاصة كي ما نجموش اللونها تبدا نوار بلون، فما حدود مرسومة بالقلم، لكن انت باش تبين الصورة وجمالية الصورة إلا بحاجة وحيدة، إنك تلون الصورة هذه. هكا الفترة الجاية بالنسبة ليك من ضبابية إلى وضوح، والصورة تكون زاهية بالألوان وتكون مشهد رائع يا ميزان، استمتع بالفترة القادمة. عقرب إنجاز مهم وإنجاز يعتبر بالنسبة ليك من أهم الإنجازات، النجم نقول لك زادة اللي جايتك تفرهيدة بعد الإنجاز هذايا، قل قايلش دخل الإنجاز في التفرهيدة، وانتي باش تنجح في خدمة ما وباش ترتقي في عمل ما، وباش تكون لك إبداعات كبيرة وتكون نتائج مبهرة. يبقى التفرهيدة مش خارجة راهو باش تشرب قهوة، تفرهيدة مالية جاية للعقرب، صدقني باش تفرهدك أكثر من إنك تترشف قهوة. بالنسبة لنا نجم نقوله للقوس كذلك، للفرص مازالت راهي مواتية، والفرص مازالت قادمة، والفرص هذية لازمك تستفيد منها قد ما تنجم. انطلاقة حلوة برشا ومغايرة للقوس اللي تعزز المسار المهني، مش انطلاقة تكون راقد تقوم، لا لا لا لا لا، انطلاقة جديدة وبداية لنهج جديد في خدمتك اللي باش تدعم به خدمتك، واللي باش تكتسب فيه مهارات كبيرة، وفرص سفر طارئة وانت قاعد تختار نمشي ما نمشيش. بالنسبة للجد المثابرة والصبر على كل مستجد، ما نجم نقول لك إلا دويك الصبر يا جدي، نصبر على كل حاجة ونصبر على كل أنت ما تتخيل في مخك. أكيد ما نتعداو الفترات اللي تبدأ هكا فيها شوية قلق وشوية توتر، خاصة نفسية الجدي الأيامات ماهيش ولا بد، يعني نفسية الحقيقة ما هو فاهم روحه حتى شي يحب وشو ما يحبش، لذا الفترة هذه تتعدى إلا بالكلمة المزينة والكلمة الباهية، وتجدد نفسيتك وربي معك.
كي نقول دالو العمل ضمن فريق يضمن لك النجاح ولا غير ذلك يا دالو. ورد بالك تبعد على فريق العمل ورد بالك تبعد على الفريق اللي انت ترتاح فيه. خاصة نرتاح الأشخاص نخدمه مع الأشخاص هذوما أكيد يكون الإبداع والنجاح. الحوت أيا تخلص لي توامك الأفكار السلبية ونحى لنا الأفكار السلبية ونمشيه لشوية طاقة إيجابية طاقة مميزة كلمة حلوة تبدلنا النفسية يا حوت. والوساوس خاصة اللي قاعدة تونون لك زعمة زعمة غدوة خير غدوة خير بإذن الله يا حوت. صباح الخيرات لكل المستمعين والمستمعات. محمد بحري صباح علينا وإحنا بدورنا نبدلوه نفس التحية. إن شاء الله نهاركم زين ومواصلين معاكم ما تبعدوش.

0: ارجعنا لكم من جديد مواصلين معكم هذه 19 دقيقه ملتقى منسقي البحر والشمس الدولي وتحت عنوان الازرق يبتسم من المنستير. عنوان ملتقى مميز وعنوان الحقيقه يخلينا نشعر بالارتياح خاصه كي نشوفوا البحر والشمس واللون الازرق. ما تفاصيل هذا الملتقى وشنو نجموا نحكيوا عليه اكثر مع رئيس جمعيه نادي اجيال فتحي بسباس. الو صباح الانوار سي فتحي.
1: صباح الخير جميع المستمعين والمستمعات امفاد.
0: شكرا ليك سي فتحي. ملتقى بحر وشمس وازرق حسيلو عناوين مميزة اليوم باش نحكيو عليها تعطينا طاقة مميزة تعطينا لمحة مميزة وتعطينا حياة مميزة زيدا اليوم نعيشوها معاكم.
1: فعلا نحن السنة الماضية صارت في مدينة مصير دورة 19 للشمس والبحر دولية. السنة هذه كانت بتصير في في جيجل لكن تعطوا الحديثة صار في جيجل طلبوا منا التغيير فعرضوا علينا خط النجاح متاع سنة صارتة الدورة 20 تكون في مدينة المنصير. احنا تعرف في المنصير نقولوا مرحبا كما تمهدية تقولوا مرحبا فاحنا وفقنا باش تكون هذه الدورة 20 لتنظيف قاع وشط البحر تتمثل باش نطلق ان شاء الله يوم خميس يوم 8 غدوه كما قلت سيادتك شعارها العزق يبتسم من المنصير باش تكون برعايه وشرف السيد والي المنصير. وهذا نشكره لان الداخل شخصيا باش تنجح الدوره هذه كان نجحت في سنه فاتت وبمبادره كل من جمعيه نادي الجيل والمندوبية الجهوية للسياحة نشكرهم والشركة العربية للسياحة والإدارة الجهوية للساحل الأوسط لبيئة سوسة وبلدية منصير ولكالة حماية هي الشريط الساحلي اللي باش عاونوا بلدية دياك ومساهمة بلدية منصير اللي هي باش ترفع علينا اللي باش نلقاوهم لترزور أنا نقول في قاع البحر في ميناء منصير. سنة فاتت خرجنا تبارك الله مش لازم واحد يذكر شو لقينا ان شاء الله السنة باش يكونوا فما 9 غواصين جينا من شقيقة ليبيا ويكون مع رئيس الوفد هنا سيد محمد عامل الغريبي هو رئيس الوفد مرحبا قريب يوصل لمدينة المنصير وباش يكون فيه سيد واصف قابر هو ناشط به معروف قام في 10-20 يوم هذا من 20 سبتمبر اليوم بنشاط في مدن مطلة على البحر المتوسط في ليبيا.
0: فهذا
1: يكون كان تسمح تفضل واستقبال الضيوف من الساعة 5 بعد الظهر يوم 8 اكتوبر رغم التعرف عليه لان فما البوابة صدقني عندك مشاكل في كنات الدخول في الابواب جنب سياراتهم الساعة ان شاء الله غدوة 8 ساعة 9 صباح باش يكون حملة تنظيف في قاع البحر بمساهمة كما قلنا المندوبية الجهوية للسياحة والشركة العربية للسياحة لخص لقالة باش معنا بالزداك وفما حتى الكابتن نتاع ميناء المارينا منصير عنده فريق غوص زاد باش يساهم معنا وهذا باش يكون حتى الساعة 12 تقريبا الكل فما 14 غواص باش ينزلوا لتنظيف قاع بحر ميناء مارينا منصير. الساعة الثانية بعد الزوال باش تكون زيارة للمعهد الوطني للعلوم والتكنولوجيا البحار بالمنصير. علاش باش نعرفوا ياسر على السلاحفات البحرية لأن يعني هما عندهم نفس الشيء اللي باش يشوفوا شنو الطرق الحديثة اللي يحبوا البنين ياخذوها فكرة على توانسة وفماش اتفاقية شراكة بين الشركتين المتخصصين وزير البيئة الليبي حرص باش نزوروا هذه باش ناخذوا فكرة خاطر أنا كنت متقدمة في البحث تعرف أنت في مقام السلحفاة وهذا نشكر الأستاذة ألفا اللي هي شخصية لاهية برعاية السلحفاة بصفة عامة.
0: صحيح يعطيها الصحة
1: فعلا تعرفها مدام
0: رشدي اكيد شكون ما يعرفهاش غنية عن التعريف ما شاء الله
1: والله بس أنا الساعة الرابعة بعد الزواج باش تكون فما محاضرة لمواطن الملف الليبي باش يحكي لنا شنو العشرين يوم اللي عملوهم في مقاومة التلوث البحر والإقبال على حقيقة عندهم إقبال مهيبة باش يحكي لنا باش نشوفوا بعد شنو نجموا نتعاونوا ما بين الجيل وجمعية شمس البحر اللي هي كما قلنا دولية ومقيمة في ترابس كنو نجموا نتعاونوا باش يزينا من ذي نشوفوا كيفاش نسبنوهم اللي نقاوهم مش لازم نسيو لوخوهم لا نحاولوا كيفاش نسبنوهم أنا غالب فما دي باتري فما كراسي فما فريجيدير ما نكلمش راهو خرجنا راهو شيء غريب فنحاولوا كيفاش نسبنوهم وإن شاء الله يوم 9 باش يكون هذايا بعد فطور الصباح هو في جنيف باش نمشيو لحي زهريات هذايا حي عملناه في مسيل وأنا نشكر متساكنين كان قبل يتسمى إسقاط المعاقب خاطر عاقب من شرطين حابين نغيروه وحطينا وأنا نشكر سيد فصل فيصل برقاوي اللي شخصيا هو تلابادة في تعليق مزهريات الحلول
0: أيه.
1: أنا سنحدلك تو بالواتساب تو نبعثك شنو خدمنا راهو خدمنا تقريبا باش نعلقوا 50 مزهريات وعنا 10 خدم تقريب 60 مزرعية معقيم
0: تبارك
1: الله اليوم تقولش عليك في في في في شبونة ولا في في جنوب الأندلس باش يكون حي بلان وطلبنا من سيد وزير السياحة وعن طريقكم انتوما باش يكون ندخل في سيركوي تورستيك المسار السياحة ماذا بينا نشوفوا راهو احنا نعطيه في تونس وانا نشكر وزارة البيئة اللي دعمتنا ماديا في نجاح هذا راهو مستعد التكلفة نتاعه صعيبة وتعرف انت معلقين مع السخانة هذه مسكين هذا في قيصر تعذب في
0: التقيات
1: لان السخانة هذه وكان مسكينش يسقي كل يوم في العشية ولا في الصباح راهو النباتات راهو مات
0: صحيح يعطيك الصحة وان شاء الله مشكورين
1: نجحوا انا تو نبعث لك الواتساب الصور اللي عملناهم
0: اي ابعث لنا سي فتحي
1: وان شاء الله ان شاء الله وان شاء الله تكون زياره ناجحه واحنا لا شيء هو باش يكون راهو اشعاع لتونس بصفه عامه
0: بإذن الله إن شاء الله موافقين وإن شاء الله تقعد تونس ديما مميزة ببحرها بشمسها بلون الأزرق المميز اللي يميز لون البحر ولون السماء في نفس الوقت وإن شاء الله تقعد تونس ديما جميلة ويعطيكم ألف صحة كجمعية
1: شكرا لذات مساء
0: شكرا لك سي فتحي
1: شكرا
0: إلى اللقاء دونك كان معنا رئيس جمعية نادي الأجيال فتحي بسباس ملتقى منسقي البحر والشمس الدولي في دورة جديدة تحت عنوان الأزرق يبتسم من المنستير

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السر اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.
2: رجعنا لكم من جديد. واليوم المشهد التربوي يعيش على وقع وقفة احتجاجية باش تكون اليوم الخميس الاربعاء بالسويسي. اكيد لهنا نجمو نقولوا اللي النقابة الاساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بالسويسي ترفع جمعة جملة من المطالب. ناخذ اكثر تفاصيل مع الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية سي عمر صالح ناصر. الو صباح الانوار سي عمر.
3: صباح النور لك ولكل المستمعين.
2: شكرا لك سي عمر، نورتنا اليوم. النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بسويسي دونك وقفة احتجاجية باش تكون بإذن الله اليوم على الساعة 10:00. أكيد لكل وقفة احتجاجية مطالب ولكل نقابة مطالب.
3: بس بداية هي مش الوقفة الاحتجاجية الأولى، وكان انطلقت بدءا من نهار الاثنين بعشرين دقيقة، ونهار ثلاثة زادة كانت بما يعادل معناها زادة عشرين دقيقة ثمانية. واليوم معناها كانت الأيام الأولى في حدود الإعدادية سواسي طريق شربان ثمانية، واليوم في نفس السياق وفي إطار المراكمة ضد معناها الصمت المشمول لمقتضى معناها اليوم تعاني المؤسسة التربوية في مجموعها ويعاني الزميلات والزملاء وطبعا أبنائنا التلاميذ.
2: مسيش كنت تعطينا فكرة
3: المطلبية تعلمت بحكاية المطلبية مع اليوم النقابة الأساسية في معها الفرع والجامعة العامة اللي بتكون حاضرة معنا بعد. كنا في سياق هو معناها ترشيد الإدارة اللي من نهارة اللي معناها تجاوزت الطرف الاجتماعي إلا وتفاقمت الأخطاء نتاعها إلى حد أن تحولت وهي نتسألوا معناها كيفاش خدمة الأهرامات وهل ترى ثم وعي الفصول وقداش فيها من تلاميذ وهل ترى الإدارة في هيئتها اليوم على وعي بحجم سمح لي الكارثة اللي بالأساس المضرر الأول هم أبنائنا التلاميذ. وللأسف معناها ثم معناها ممارسات شعبوية تهدف إلى تأليب الرأي العام، والحال أن الخاسر الأول هو الـ الـ الـ الـ الأولياء اللي كانوا وليداتنا وبنياتنا هم اللي قاعدين يقروا. لكم أن تتصوروا أن كم من قسم معناه وبخاصة سبعة أساسي معناها الأقسام فيها قاربة تقارب الخمسين،
2: ندرتها
3: كان بعدين 44 و43 أما ما عداه 48 49 وأكثر منفصل جاوزوا الخمسين، وهذا مرم عندنا كوكاف عندنا، ولكن امتنعنا عن نشرها احتراما لخصوصية المسألة طبعا والسير الطبيعي لكل مؤسس. بالمقابل بدل أن المندوبية والوزارة تعالج المسألة هذه معناها وتشوف حلول لولاد الشعب باش الوليدات يقروا كيفاش الزميلات والزملاء ينجموا يخدموا دروس، وكلنا يعرفوا ان كل ما تجاوز القسم 25 30 راهو ما عادش تأدية الرسالة ممكنة في ظروف عادية، بل رغم الأضرار باش يشمل كل التلاميذ. فهمنا ولكم ما تتصوروا معناتها ان الأقسام فيها مستحيل باش تلقى 40، مستحيل يعني هو ديجا 40 معناها عدد ما فيهش حتى احترام
2: البشرية،
3: فما بالك قاربة الخمسين ومنها ما فاق.
2: اي عدد كبير الحقيقه هنا سي عمر.
3: نقول الكلام هذا رغم ان برشا ممارسات قاعده في المساحات نتاع التواصل الاجتماعي ان الناس تحاول تكذب او تفند. مرحبا باللي يحب يتفضل يشوف او على عين المكان ويشوفوا حجم الفوضى الحاصله. وللاسف الشديد معناها ان سلطه الاشراف بدل ان تعتني بوليداتنا وبنياتنا وتعتني بالمؤسسه التربويه اللي يبدو انها خرجت من سياق اهتماماتهم. والحجه على هذا ان اليوم معناها كنشوف حجم الفوضى اللي حاصل. تصوروا انتم الطاوله قداش نجم تربع في الوضع الطبيعي تجيش تهز اكثر من اثنين
2: نورمال.
3: هذا مستحيل يعني بثلاثه ولا اربعه.
2: ثلاثه واربعه في طاوله
3: طبعا من كيفاش باش تهز ولا 50
2: باش
3: معناها مشكله كبيره. هذا بالاضافه لانه الاداره القائمه في هيئتها الحاليه الحاصله في الاعداديه هذه اليوم بدل انها تتعامل معناها معناها بوعي مع طبيعه المشاكل الحاصله وان الاساتذه عايشين على تاديه الرساله لطبيعه الكم نتاع الجانب. انتم تصوروا انتم اعداد قارب ال 50 وفيها من باب وكانت تكون نظرة في السابعة أساسية مش تلقى قسم فيه 43 ولا 44 حاجة حالة نادرة. فهمني تصوروا أنتم الظروف هذه وبدل أن الإدارة في هيئتها الحالية بدل أن تعالج المسألة لا تهدد في زميلاتنا وزملائنا وتقتحم قاعة الأساتذة وتمنحهم تحاول معناها تنيهم على أنهم يطالبوا بإصلاح المؤسسة واحترام سير الدرس. وفوق هذا الكل معناتها تغير الجداول نتاع الزملاء. وكيف زميلي عيط القائمة العامة بشارة الزميل ناظم عبيد اللي للأسف معناها جاء من قسم اللي من المفروض يقريه جاء قسم آخر فطلب من الأخ القائم العام لأنه يوضح له علاش تم تغيير قسم من المفروض يكون الثامنة إذا به يلقاها سنة سابعة أساسي. معناها تتوجه له المديرة المؤسسة وللأسف الشديد كان خطابها لا يليق بالمؤسسة ولا يليق بمنطقة زمالة ولا يرتقي للحد الأدنى من الأدمية. والمعذرة معناها أنها حرفيا معناها تسب ونترفع لأن ذكر ما قرأته واضح في حضرة الكلام وفي حضرة زميلنا معناها فريد الشيحي وفي حضرة زميلنا الثامن العام وولادنا وبناتنا وقدام على مرأة وما اسمع منهم للأسف الشديد.
2: بصراحة ما قيت ما أقول سي عمر كي تقول لي أنت تعامل معناها مع مديرة مؤسسة بالصفة هذه. دونك الوقفة هذه نفهم منها اللي هي أولا الأسباب خلينا نلخص وخلينا نرجع
3: غايتنا بعددنا غايتنا بسيطة جدا هو حماية المؤسسة التربوية. ويظهر لي المطلب هذا أراه ماهوش حتى علينا يفترض أن المجتمع بكامل الأطياف نتاعه يفترض أن يدافع عليه. لكن للأسف الشديد أن فالفترة اللي شفنا فيها العجب للأسف الشديد معناها اليوم تخلي الناس المربية يحمل وزر معناتها أخطاء المجتمع بأسره.
2: واضح هذا شنو كنت باش نقول سي عمر. دونك نرجع للنقاط. الاكتظاظ الكبير اللي أصبح 50 تلميذ بخاتيك ما في قسم برشا تدهور الظروف العمل وكذلك بالنسبة ليكم انتوما زاد الوقفة تضم يعني مساندتكم للزميلات اللي لحقها شوية تضييق وكلام لا يليق. دونك فوالا
3: دونك عندنا زوز نقاط واضحين هو تراجع عن الاكتظاظ هذاك ورغم هذول اولاد ناس ورغم من حقهم انهم ياخذوا فرصتهم كباقي الجهات وهذا لا هي منا ولا هي مزية من اي طرف.

0: أمكن أن ننبه سلطة الإشراف إلى حجم المآسي اللي تخضعلها معناتها يخضعونها زميلاتنا وزملائنا في المؤسسة ويخضعونها ولاداتنا وبنياتنا اللي يقروا، ويبدو أن معناها إلى حد الآن لا مجيب، وعليه رنا مش نمشوا في نسق تساعدي إلى حد إنقاذ ما أمكن إنقاذه في المؤسسة، وبالطبيعة معناتها إنقاذ زميلاتنا وزملائنا ولاداتنا وبنياتنا من بطش السلوك اللي تعرضوا.
1: واضح هناك تقول لي أربعة تلامذة في طاولة، نفهم حجم المعاناة الحقيقة اللي يعاني فيها التلميذ والمربي. هنا التلميذ ما هوش بشي نجم يكون يقرأ ويتعلم في ظروف عادية كما تلامذة أخرى.
0: والله أكيد بالمناسبة، إذا تسمح لي، قبل ما الناس تبدأ تنخرط في خطابات معناها متاع تشويه ومتاع إدانة ومتاع تكذيب، نقول لهم صبرا وقليلا من التواضع، ويريد أن تنتبهوا لوليداتكم وبنياتكم في المؤسسة هذه أو ما شكلها، نمشوا نشوفوا حال الوليدات والبنيات والظروف اللي يقروا فيها، وعليه تشتعرفوا أنتم ظروف اللي تعرض لها اليوم المرض.
1: أكيد. شكرا لك سي عمر، شكرا على التواصل، شكرا على التفاصيل، وإلى اللقاء. شكرا لك. شكرا لك. كان معنا الكاتب العام للفرع الجامعي للتعليم الثانوي بالمهدية عمر صلاح ناصر، ووقفة احتجاجية ابتداء من 10 صباحا بسويسي.

الأماني أكيد تهدي حنان الركاز أحلى الأماني العيد ميلاد بنتها الغالية. عيد ميلاد بنتي نور عينيا ملوكة نهدي لها أحلى كلام، وما فماش كلام يعبر على محبتي ليك يا ملوكة، لكن النجم نقولك اللي أنت راك حياتي الكل، وربي يعطيك ما تتمنى، وربي يوفقك، وربي ينجحك في حياتك، وربي يخليك ليا يا أحلى ملوكة في الدنيا. كل عام وملوكة.

عيد ميلاد سعيد كذلك المنال عياد أصدقائها صديقاتها حبيباتها واللمة المزيانة اللي تجمعكم كل يوم. صحيباتك اليوم تلموا باش يهديوا لك أحلى الأماني ويقولوا لك يا منال إن شاء الله كل عام وانت حية بألف خير وربي يعطيك ما تتمنى والعقبة الألف شمعة وإن شاء الله بتحقيق جميع الأمنيات. عيد ميلاد سبيسيال اليوم عيد ميلاد سبيسيال أحلام برجي تهدي كل الأماني الجميلة لزوجها وسيم وتقول له ربي يحييك الكل خير وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير وربي يطول في عمرك وربي يخليك ليا تاج فوق راسي. راك بابا راك خويا راك زوجي راك سندي في الدنيا وأيامك الكلها إن شاء الله تكون فرح وحب وسعادة ولكن بوجودي معاك يا أحلى وسيم في الدنيا كل عام وانت حي بألف خير يا وسيم. Thank you.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو غسامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40% ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
1: متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة
0: Retour du programme sur votre radio.

0: قل لي ايه؟ قلت له سيد رجعنا لكم من جديد ومواصلين معاكم صباح التتويجات. معنا الحقيقة اليوم خليني نقول بالعمل معز دخلني بعضي معناه يشوش به محمد اسلام الغول، اليوم مخرج مسرحي بامتياز، اليوم من تتويج الى تتويج، كنت تتواجد في المهرجان الاقليمي عم ناول للوطني وتواجدت من الجهوي للوطني اثناء نعود نفس الاستضافة لكن بروح جديدة ومسرحية جديدة. صباح الأنوار قبل كل شيء محمد إسلام.
1: نهارك زين مدام قمرة، نهاركم زين مستمعي إذاعة MFM. شكرا على الدعوة، شكرا على الدعم، شكرا على المساندة في كل مناسبة في كل تتويج اللي نلقاو دعوة وفرحة وبرشا حب. وشكرا مدام قمرة ديما دعمتنا وديما تدعم في الشباب وديما تعطي فرصة للشباب، ما نجموش مر دون ما نذكر.
0: يعيشك يعيشك، شكرا لك يا إسلام. أكيد هذا واجب بالنسبة لنا مش مزية، وأحنا نحبو نعاودو أن نرحبو بيك مرة أخرى ونعطيوك ألف ألف التبريكات. خليني نقول الحاجات المميزة اللي أنت تحب تفرح بها، ألف مبروك ليكم كوحدة تنشيط الأحياء على التتويج.
1: شكرا يعطيك الصحة مدام، فرحانين تواجدنا معك اليوم وشكرا على الدعوة.
0: يعيشك يا إسلام.
1: برشا برشا بعد هذا التتويج المجموعة الكل وإطارات وحدة تنشيط الأحياء والمؤسسة وليكيب الكل.
0: يعطيك الصحة. أكيد بالنسبة لنا قبل ما نبدأ الحوار وأكيد باش نحكي برشا تفاصيل، نحب نقدم ديديكاس كذلك المدام أميل بنور مديرة وحدة تنشيط الأحياء ونهنيوها بالتتويج هذايا. اليوم جبت لنا معاك ممثل صاعد، خليني نقول فنان، كي نقول فنان معناها الكلام الحقيقة شوية عليك، عليه خاطرني كنت حاضرة في العرض علي بوزيان. عسلامة، مرحبا بيك. اسم
1: فني،
0: اسم فني بامتياز علي. عسلامة.
2: عسلامة،
0: مرحبا بك يا علي.
2: بيك عايشك، ميرسي بوكو على الاستضافة الحلوة
0: وألف مبروك التتويج.
2: عايشك يبارك فيك.
0: وأكيد بالنسبة ليك زاد عنا معاك شوية حديث وأكيد باش نكتشفوا علي اليوم. إسلام باش نرجع لك بالحديث، نحو الضفة الأخرى، عنوان جديد، مسرحية جديدة، كوليغرافيا جديدة، برشا حاجات مميزة الحقيقة في العرض. نحب نركز أكثر حاجة على الفكرة عم ناول، كانت حاجة الأرض تصعد إلى السماء والسماء فكرة أخرى كريمة. وين تلقى في الأفكار؟
1: والله نحب نخدم على حاجات تمس الناس، تهمهم، قريبة من الواقع متاعهم وقريبة من منهم يعني برشا. دونك عم نقول خدمنا على فلسطينيين تحت القصف وحتى النص كان شهادات حية يعني. العام هذا الفكرة جات من موضوع قريب منها برشا وهو موضوع الهجرة غير النظامية. أما أنا ما حبيتش نعمل عرض يحكم على الإنسان يركب البحر ويقول هو غلط ولا يعني نقوله اللي هو غلط ولا هو صحيح خاطر ركب البحر. جست حبيت نحاول نفهم شكون هو هذا الإنسان، شنو اللي خلاه يوصل للمرحلة هذه، وشنو الحكايات اللي يحملها معاه وقت اللي يدخل للبحر. ركزت على الجانب هذا أكثر من أي جانب آخر.
0: نحو الضفة الأخرى،
1: هذا الجانب اللي مخفي اللي ممكن ما يعرفوهوش الناس بعيد عن الكاميرات والريزو سيسيو وعلى مواقع التواصل وعلى الحاجات اللي توصلنا من التلفزة من الفيديوهات. هذا هو بالضبط.
0: بما أني كنت حاضرة في العرض وبما أني تفرجت على المسرحية فيها برشا أفكار، صحيح وظفت البحر لكن كان توظيف مغاير. نحن نسألك سؤال قبل ما ندخل أكيد في التوظيف هذية، مسرح الشارع للمرة الثانية على التوالي، علاش ما اخترتش مسرحية عادية؟ علاش ما اخترتش مونودرا؟ علاش ما بدلتش كفكرة؟
1: أني خاطر مختص في مسرح الشارع، نحس روحي عندي سنين نخدم ممثل مسرحي بالأساس. خدمت برشا عروض موجهة للشباب والكهول أو في صنف المونولوج وإلا زادة بورونفو، خدمت معناها قبل برشا فهمت. لكن الموضوع المواضيع هي اللي خدمت عليها سواء عام نيول ولا العام هذا، الموضوع في ديته يعني هو موضوع متاع مسرح شارع وناس. حسيت لي مسرح شارع أقرب في الرسالة هذه، ما نحبش الجمهور يعني يكون بعيد ويتفرج من وراء وراء حاجز، نحب العرض يصير وسط الناس والناس تكون جزء من الفضاء المسرحي، وهذاك هو اللي صار يعني. هذاك اللي يميز مسرح الشارع.
0: نوتي زيدا، نوتي زيدا التفاعل مع متاع الجمهور.
1: بطبيعة العرض مبني أساسا على الحوار اللي صار بين الممثلين وبين الجمهور، على التفاعل، على فما جزء فيه امبروفيزاسيون زيدا، فما ارتجال. هذا هو معناه مسرح الشارع، أقرب للجمهور، يمسهم، يمس توجهاتهم، القضايا اللي تهمهم في المجتمع.
0: برافو،
1: حاجة مميزة كانت يعني.
0: برافو، يعطيك الصحة. أكيد كفكرة مازلنا باش نحكيوا عليها، لكن الجديد في الاستضافة متاع السنة اللي جبت لنا ممثل فني مسرحي، خليني نقول عليه بدايتك. هل كانت السنة هل أول تجربة ليك، أم كانت عندك تجارب قبل؟
2: أول تجربة لي.
0: أول تجربة،
2: أول مرة.
0: كيفاش كان الكونتاكت مع إسلام؟ كيفاش قيتوا بعضكم؟ كيفاش اخترت باش تمثل معاه؟
2: والله أنا وإسلام أصحاب في الدنيا قبل. جيت فكرة تقابلنا، خلي كانت تحب تجي تعمل معي تجربة في المسرح. عجبتني الفكرة، عجبني النص، خدمت حفظت النص، وكانت أول تجربة، وإن شاء الله مش آخر تجربة.
0: إن شاء الله مش آخر تجربة. باهي، بالنسبة لينا بالحق باش نهنيك مرة أخرى على التتويج علي، وباش نقولك أسكو أنت مغروم أصل بالمسرح ساعة قبل كل شيء أم لا؟
2: بالنسبة للمسرح مانيش مغروم.
0: مالا كيفاش؟
2: حبيت
0: اليوم كيرا، اليوم كيراك تمثل علي، ما نحسكش مكش مغروم. هذه نقطة مهمة. كيفاش كان تفاعلك؟ كيفاش كان قبولك للدور؟ كيفاش مثلت؟ كيفاش ما خفتش من الجمهور؟ كيفاش قبلت انك تمثل اول مرة في الشارع؟ هناك نحكي وراهو على مسرح الشارع، خنوضحوا حاجة للمستمعين. راهو المسرحية كانت قدام لاجار، قدام المركب الثقافي، يعني في الشارع المتعدي يتفرج. كيفاش كنت انت لاول مرة وكان مش مغروم بالمسرح ويقدم مسرحية تتوج؟ مش سهلة.
2: بالنسبة لي انا خذيت برشا معلومات من الأستاذ إسلام الغول، خاطر في البروفة إنسان كي يوصل لك معلومة يوصلها لك بوضوح، يقول لك مكش أنت اللي قاعد تخدم، لازمك تاخذ الشخصية، شخصيتك هي اللي تخدم. يعني هنا تتحمس أنت أصل قدام الجمهور أنك باش تخدم حاجة كما كيكا. والحمد لله خدمنا عرض مزيان برشا.
0: حلو، كنت تتوقع باش يتعدى هكيكا؟
2: كنت متوقع ومانيش متوقع.
0: معناه ما توقعتوش باش ياخذ رواج هذاك، خاطر فما تفاعل كبير زاد الحقيقه، وفما تاثير كبير من خلال المسرحيه. دورك كان عليه من جمله الحراقه، ودورك كان من جملة الشباب اللي ما نجمش يتعايش ممكن مع الوضع وخمم في حرقة. وهنا السلبيات اللي وريتوها من خلال تجربة الحرقة، انت توفيت في الاخر. الله يرحمك. توفيت في الاخر.
1: شخصية مش
0: بيان سور، نحكي على الشخصية، نسم الله عليك بعدين موجود. دونك كنت توري وكنت تركز يعني للشاب اليوم إخرة الحرقة وين توصل؟
2: ما شجعوش أول حاجة على الحرقة.
0: وي بيان سور،
2: نحن خدمنا المسرحية ذي رانا جوست وصلنا ميساج أول حاجة للشباب نتاعنا اللي الأغلبية وقال
0: إخرتها هلك.
2: صحيح،
0: شد في بلادك، راهي بلادي مزيانة، وانتم عطيتوا برشا برشا رسائل وبرشا صور الحقيقة. باش نسألك سؤال آخر عليه، اللاكس توا التصاور توا يتعداو مع معز، لاحظت فما صبيتوا على رواحكم حاجة زرقة، نعرفش شنية في آخر العرض، ليش ترمز هذيك؟ شنية هذيك؟ الناس الإسلام خير.
2: إسلام
0: أيني بديت لك بالآخر مش على حاجة، خاطر توا التصاور باش يتعداو عديه وفلا ولكت خلتني أتساءل علاش اللون الأزرق، خاطر أكيد يرمز الحاجة.
1: قبل اللون الأزرق خلينا نحكي على الكوليغرافيا الساعة
0: شو نسألك على الكوليغرافيا؟ لاحظت ياسر حركات مميزة الحقيقة أكثر من الكلام.
1: بالضبط بالضبط، خاطر علاش كوليغرافيا؟ خاطر فما حاجات ساعات الكلام ينجمش يقولها، البدن كي يحكيها الجسد ويعبر عليها البدن تنجم تمس أكثر اكتر تنجم توصل اكتر فهمت. دونك فما بالحق حاجات ساعات لك لوحده ما يكفيش باش يوصلها، كيما البحر، كيما الخوف، كيما الانتظار، كيما السقوط، كيما التمسك ببعضنا، هذو من نجم نحكيوا عليهم بجسد. وين ديجا بطبيعه خدمتي معناتها نحب برشا تعبير الجسد يعني، وجسد الارض تصعد الى السماء، فما
0: كان جسمي برشا
1: كوريغرافي وفما تعبير جسماني فهمت. هذاك الواش في العمل هذا حبيت نخلي الجسد يحكي مع النص، مش النص وحده، مش فقط شعر او القاء او حضور ممثل يقف ويقول نص، لا،
0: والحركات اللي تعطيك فكره،
1: الحاجات اللي خلت تشد الجمهور، اللي ممكن خلت لجنه تختار العرض هذا، اللي ممكن خلت الناس تحب العرض هذا، اللي ممكن خلت الناس تمن بالعرض هذا يعجبها وتمس وتتاثر وتحس. ممكن هذيك حاجه من الحاجات اللي خدمت عليهم خلت الناس معناتها تعيش الشعور هذا، التجربه هذه معناها اللي نفسهم عايشينها الشخصيات في وسط العرض. بالنسبة للون الأزرق هي في السينوغرافيا، في البصرية، في الجمالية، في المشهد الدرامي، في البحر يعني كله ماء فهمت. دونك واني في الشارع نخدم دونك بعيد على العلبة الإيطالية، بعيد على الركح. دونك شنو ما مقاييس مسرح الشارع؟ اني نعمل حاجة جديدة ما تصير السيرسين، كما التفاعل ما بين الممثل وما بين الجمهور ما نجمش نعمله سيرسين. الممثل يطلع سورسين ما فهم من جمش معناتها إذا كسر الجدار الرابع دونك تخل في تقنية جديدة مسرحية بريش تكل فهم. دونك لنا في المسرح الشارع فما حاجات جديدة، فما أبعاد ومقاييس جديدة دونك نخدم عليها. دونك الحاجة اللي متنجمش تراها على الركح حيزمك تراها في الشارع، وهذه حاجة أن استعملنا الدهن جانب فني أكتر. اللون الأزرق يرمز للبحر، حبينا نشوفوا الجيعة والصراع مع البحر متاع الممثل، فكل حركات هذيك وكل جسد وكل الرجار وكل الوقفة وكل النفس كيفاش طالع خارج فهمت. وكيف فما كما تشوف لوحه فنيه تنظر لها فهمت، تبدا تتمنظر وتقرا في ما وراء هذاك هو الممثل معناتها. كل واحد كيفاش يعبر معك الدهن، كل واحد كيفاش خدمك الكوريغرافي، كل واحد كيفاش يحكي على وجيهته. هما الا باس العرض شخصيات مختلفه، شخصيات كل واحد عنده ابعاد مختلفه وخلفيه اجتماعيه
0: كل
1: اخرى
0: كل واحد من خلال دوره
1: حاجه
0: ولا.
1: لكن في النهايه معناتها بالاختلاف نتاعهم هما الكل معناتها نفس الحلمه، نفس الهدف، نفس فهم. وهذاك زاد اللي يميز العرض.
0: العرض كان الحقيقه اكثر من رائع، فماشي حويجه من الصعوبات، فماشي حويجه اللي عطلتكم ولا اصعب حاجه تعديتوا بها قبل ما نتفرجوا على العرض هذا؟
1: برشا صعوبات، برشا كان شفت عمل التوج والعمل كان مميز والعمل عجب الجمهور وخلى الجمهور يكتب عليه. روعه بصراحه،
0: روعه.
1: انت حضرت يدور لي اسمع نقلب السؤال ليك ومن بعد نرجع لك.
0: بدل الادوار
1: الجمهور شفتك
0: اي موجوده دو ا جوسكا زي. بديت معاكم من المركب الثقافي، خاطر انتم بديتوا العرض في وسط المركب الثقافي. خليني نحكي لك نكته مش حاجه صعيبه، اللي اول ما بداوا الممثلين لبسوا الادوار وبداوا يمثلوا دخلوا في الجو، فما ناس تفاجعت. قلت لهم ما تخافوش، راهو دور، راهو هما يستناو في مسرحيه باش يشوفوها. يلقاو كاين وليدات لابسين، يقول لك شنو هذا، لابس شكاره بلاستيك وجايين كارتابلا وبلوس شعر ومكياج بيان سور، عامل ياسر روعه، ياسر مميز معناها الدور ياسر حلو. تلفاسون عشت معاكم الاحساس نتاع بالحق وجيعه لم كي تسمع بولدها حرقها وتسمع بولدها ما تلقاش، عشت معاكم وجيعة الخوية خوية، وظفتوا برشا برشا تفاصيل، عيشتوا أحداث ابن قردين، عيشتونا أحداث جابس، عيشتونا برشا مواضيع.
1: هذاك الوش نقول لك العرض قريب من توينسا وقريب من الجمهور وقريب من هذاك فهمت، قريب منهم برشا ونبني عليك على كلامك بالضبط. بالضبط ما فماش معناتها حاجه تخلي الناس يقولوا عرض مزيان وعرض احساس غريب وعرض ما نعرف شنو ما غير ما مرت برشا تعب وبرشا ارهاق فكري وجسدي. فم تعبنا, فما عبيد عملوا ريشيرش بيرسوناج, فما عبيد حفظوا نصوص, فما عبيد خديت شخصيات, فما عبيد تعبت, فما عبيد فهمت
0: حسيتهم بالحق باش يحرقوا
1: خدموا بالحق بالضبط فهمت باش يوصل الصدق والاحساس والمشاعر هذيك الكل. فما وراها برشا خدمه وبرشا مجهود وسامحني معنا باش نقص جزء نبعد شويه ونرجع في نفس السياق. ما نجموش نذكروا العمل, ما نجموش نذكروا الفكره والكوريغرافيا وتعب الجمهور والتتويج والولول من غير ما نذكروا المؤسسه اللي احتضنت المشروع هذا والعمل هذا, وحده تنشيط الاحياء. ومدام امال بنور خاصه نوجه لها شكر كبير, ماهيش حاجه معنا امنت بالضبط بالضبط من اول مرحله معناتها من اللي اقترحت عليها. عندي مجموعه تاع شباب, فما نص, فما خدمه, فما عباد جديه تحب تخدم, امنت بالفكره, كانت حاضره معنا في الحصص الكل, كانت تدعم فينا, تساند فينا, واقفه معنا. دونك اقل حاجه ان رد الاعتبار نشكروها ونتمنوا مجهوداتها ويعطيها الصحه بالحق. فهمت لازم نشكره بالطبيعه لانه الاطار اللي المؤسسه اللي احتضنت العرض هذا. وبالطبيعه زيدا نشكر المجموعه الكل اللي اسميهم موجودين في الافيش, ما نعرفش استحقت على الافيش نشكرهم المجموعه الكل, الممثلين, كاتب النص زيدا ابدا في المكياج, في الملابس, كل شيء معناتها كان عمل متكامل. كان عمل بالحق متكامل. الجائزة الأولى ماهيش مكتوب الجائزة الأولى, ما نعرفش زاد اسمك حط تصويرتها ولا مكتوبة جائزة العمل المتكامل.
0: أي.
1: والعمل المتكامل كي نحكيو على عمل متكامل يلزم يكون شامل, فيه الكوستيم, فيه النص, فيه الكوريغرافيا, فيه الإخراج, فيه الأداء والتمثيل, فيه اللباس. معنا رحاب وصفارة زاد نوجه لها تحية, واللي هو اختصاصها هي تقني في صناعة الملابس تقريبا, فهمت, قد ما تعطيت إضافة يعني من واختصاصها, فهمت. دونك هذا هو العمل المتكامل. كي نقولوا زاد عمل متكامل ونقولوا لي فما اطارات نتاع الوحده اللي هي منشاه للعرض هذا, فهمت, واقفه معانا. دونك برشا مجهود, برشا تعب, برشا خدمه.
0: برافو برافو يا اسلام, على خاطر اليوم كي نتوجوا مسرحيه كما هكا من ابداع شبابي الحقيقه. اكيد ديما عندنا ما نحكيوا على الحاجات المميزه. ذكرنا الكاتب, انت قلت لي معناها تحيه زاده للي كتب. هل صار تغيير من جمله ما صار في نعرف احنا ديما الامبروفيزاسيون ساعات الادوار تحكم شويه تغيير, غيرته في النص؟
1: حاجه عاديه جدا تصير في كل عمل مسرحي اثناء العمل المسرحي. طبيعي جدا النص يتطور. يعني نحب كلمة يتطور أكثر من كلمة يتغير. يتطور خاطر وقت النص يدخل للبروفة ويقابل الجسد والفضاء والإيقاع تكتشف حاجات جديدة. أنا والفريق عملنا بعض التغييرات باش تخدم أكثر
0: المسرحية
1: الروحية والعرض ككل. مهم جدا النص كي يلتصق بجسد الممثل, فهم, والنص كي يولي فما ايكيب, فما مجموعه, فما مخرج, فما كوريغراف, فما فهمت, فما ايكيب معناتها في التوظيف البرا وكل. النص طبيعي جدا انه يتغير, ومش كما قلت لك مش يتغير, يتطور. نحب هالكلمه علاش؟ على خاطر يزيد ويقدم, نحيه ونزيد ونبدله. طبيعي جدا لازم نمر المرحله هذه اثناء التحضيرات والبرايف والخدمه وتعب, فهمت, لانه فما حاجات معناتها يلزمها تتعدى, يلزمها توصل.
0: فما كلام, فما سؤال بلوتو, وفما كلام نحب نسمعه منك اكيد باش نخليك انت في المرحله الثانيه. نحب نتوجه لعلي. علي, كنت تتوقع التتويج؟ هل كانت عندك ثقه كبيره في العمل دو تيل فاسون ترى التتويج وتعيشه ام لا؟
2: والله صراحه
0: نحبها اني
2: ما كانتش عندي فكره التتويج
0: جمله.
2: كنا ننتظروا
0: مشاركة.
2: صحيح, كنا ننتظروا ناس كل معنا في القرار في الاخر, والحمد لله وفقنا ربي, تعبنا ما مشيش خسارة.
0: فك اللحظة ذيك اش حسيت بصراحة؟
2: اتلعبت لي الدوخ انا
0: ودي لعبتي ما طلعت على الركحة قعدت استنى في النتيج حتى الاخر.
2: قعدت نستنى الناس كل من استنى ولا حرم الجمر في النتيجة. الحمد لله ربي وفقنا,
0: ربي يوفقك. ممكن لحظة ما تتشريش بفلوس
2: تبيها
0: فرحة كبيرة برشا. اسلام
1: التتويج.
0: نسألك بما انك للمرة
1: عندي اضافة التتويج راهو بالنسبة لينا كان اجمل اعتراف بالمجهود بالنسبة
0: نفس السؤال باش نوجهه لك
1: كفريق
0: كنت انتظر
1: تعبنا عملنا مجهود فهمت ما نعرفش اللجنة كل لجنة ورؤيتها كل لجنة شنو
0: كان فما أمل
1: كل لجنة شنو تميز فما أمل بطبيعة ديما نعيشوا بالأمل أما صدقني معناتها التتويج في النهاية هو أجمل اعتراف بالمجهود اللي عملناه كفريق كالعرق وكالتعب وكال فهمت وكالوشيرش وكالنص وكال فما إرهاق كما قلت لك جسدي وإرهاق نفسي زيادة فما فهمت فما إيكيب معناها تخدم وعاطية من عندها من طاقتها ومن وقتها ومن مجهودها ومن صحتها ومن ومن فهمت دونك هذاك علاش قلت لك التتويج كان أجمل اعتراف بالمجهود
0: كنت استنى فيه
1: وبالضبط بالضبط ولي شخصيا والمجموعة زيادة فهمت خلينا أكثر نتشبتوا بالمسرح ونحبوا المسرح ونحاولوا نقدموا ونطوروا ونكبشوا ونزيدوا ونقدموا لأنه التتويج ماهوش نهاية لا التتويج هو البداية بالنسبة لي فهمت وقت تحس روحك التواجد فتحس وأنه ما مشيش خسارة هذيك اللي عملته الكل
0: يزيد حملك مسؤولية
1: تزيد حملك مسؤولية أكثر وانت تعرف ان باش نمشيو الى مرحله اقليميه
0: تمشي القروي
1: العمل اللي يمثل ولايه المهديه الكل كافضل عمل معناها فهمت متكامل دونك في مرحله اخرى معناتها دونك هذا التتويج هو يزيد يعطينا شحنه وانرجي باش نواصلوا باش نكملوا باش نشدوا صحيح باش نطوروا وبالحق كنت مع مجموعه محلاها محلاها على الاخر هي امنت بها كمخرج العمل هذا وكمسؤول واني امنت بها زاده بالطبيعه كممثلين مبدعين ممثلين متألقين ممثلين مميزين ممثلين واعيين فاش قاعدين يعملوا فاهمين وهذاك اللي مزيان جيت تبادر والأهم من المخرج والممثلين زادة الإطار اللي كان موجود في وحدة تنشيط الأحياء آمن بينا وبالعرض هذا وبالنص هذا وبالخدمة هذا آمن إخراجيا وبالفكرة بالطبيعة وبنص توفيق موقتوف آمن بالعمل هذا مشكورين زادة على الأخر يعطيهم الصحة
0: يعطيك الصحة إسلام على تجربتك باش خرجت منها وخاصة بما أنك اليوم تمارس لأول مرة التمثيل وخاصة المسرح شو تقول للشباب زيدا اللي في عمرك واللي يخموا واللي ما يخمم الجملة خاصة احنا نعرفوا النشاط هذية قديش يفيد في شخصية الشاب قديش يهزه من مسلك إلى مسلك مغاير تماما يرتقي به ويقدم به
2: نحكيه في جميع المواهب ولا في المسرح
0: المسرح جميع انت اليوم تحكي على المسرح واكيد فما ناس اخرى باش تحكي على مواهب اخرى اما انت احكي لي اجمالا خاطر انت تبارك الله مارست الموسيقى انت تعمل موسيقى زيدا
2: والله بالنسبه لي انا ميساج متاعي للشباب انه وصل موهبتك تخليهاش تمشي خسارة بالحق راهو تنجم تقول راني مثلا ما نعرفش انا خدمت وما لقيتش تشجيع راني انا زاد خدمت قبل وهبطت برشا فيديوهات وبشوية بشوية الحمد لله كبشت فيك الحلمة هيك ولا باس سمعتني ناس وخدمت مع ناس
0: أيه؟
2: الحمد لله معنا وصلت لها اللحظة اللي حاجتي بها وصلت لها فهمت ولذا بالنسبة للشباب الكل بالنسبة لشد في حلمتك توصل بالنسبة كانك في الموسيقى راك باش بالحق اللي عندك الداخل راك باش تخرجه بالنسبة أي. للمسرح كيف كيف راك باش تعيش معناها حاجات بالنسبة لي أنا المسرح راحة نفسية
0: راحة نفسية شو محلاها الكلمة
2: أنا من عملت أول مرة أنا عملت مسرح بالحق جيتني شحنة ما نحكي لكش
0: كبيرة
2: ما نحكي لكش ما تتصفش ما تنجبتي أنا بآخر البديجاء آخر المسرح هي بكيت بالحق احساس مش مرضي
0: كبير بعد ما كملت العرض
2: بعد ما كملت بكيت والله ديجا حتى المخرج حضر عليه بكيت بكيت بكيت بكيت
0: فرحت بالامباكت فرحت خدمه مميزه ما بكيتش خاطر انت توفيت في المسرحيه علي كلمه مميزه قلتها قلت للناس المغرومه فما شباب اليوم خاطر اني باش نستغل حضوركم معايا كشباب راهو مهم ياسر وفي ظروف الحقيقه اللي قاعدين نعيشوا فيها اللي قاعدين نعيشوا ونراو في مصايب ونراو في كوارث قاعده تصير لصغيراتنا لانهم ما قاووش الحمايه الكافيه وما قاووش التاطير اللي يلزموا يكون فما شباب اليوم يقوم الصباح ما عنده حتى غايه ويقوم الصباح ما عنده حتى هدف ويقوم الصباح يقول لك اني ماني مغروم بحتى شيء شدك التليفون يا يرقد يقعد يشد القهوة يا كان مشى للقهوة. هذا الشباب هذوكم اللي ما همش فاهمين رواحهم وما همش فاهمين بالحق الدنيا شنو فيها والدنيا شنو مخبية وما همش فاهمين اللي يلزموا يعملوا حاجة في الدنيا هذه شنو تقول لهم؟
2: ما نعرفش انا كان ماهوش مغروم يمشي ميسالش يشوف
0: اللي ما كي نقول مش مغروم ماهوش عاطي روحه فرصه يكتشف روحه. فمش انسان ما عندوش حويجه هكا مميزه ربي خلقه بها.
2: صحيح اي انسان في الدنيا دي
0: راه يلقى
2: عنده حاجه
0: فوالا، لكن العبيد اللي ماهيش فاهمه رواحها ماهيش عارفه روحها فاش قاعده تعمل، خاصه اللي ممكن المسالك المحفوفه بالمخاطر تهز تمشي لها اكثر من المسالك الايجابيه. وهنا دور توعوي لا اكثر لا اقل من خلال الكلام تاعك.
2: بالنسبه لي انا يمشي يجرب سواء في مسرح سواء في موسيقى سواء في الات موسيقيه في شعر في اي اطار متاع فن،
0: ان خارط فن وادي
2: صحيت
0: هاني سهلت هيك
2: راهو يبعد بالحق يبعد برشا وخليك معناه كل وقت تضيع كل تحطه في حاجه تنفع خير يبعدك على برشا
0: دور الثقافه دور الشباب كل واحد وولاته لهنا. وحده التنشيط الاحياء كذلك اللي قاعده تقوم بدور مميز
2: موجود ولا موجود تمشي لاي مؤسسه راك تتقبل ويرحبوا بك ترحيب كبير ياسر وراك تخرج الطاقه اللي فيك وتخرج
0: وتفهم روحك
2: وتفهم روحك فعلا تفهم روحك بالبيز.
0: برافو يا علي يعطيك الصحه. اسلام باش نتوجه لك ليك انت بما انك عاد صاحب تجربه تبارك الله لو مخرج قد الدنيا توا يحكي معانا كلمه الختام وخاصه كلمتك اللي توجهها للشاب اللي اليوم يسمع فينا.
1: كلمتي للشباب امشيوا للفن، الطاقه السلبيه وكل الستريس وكل الضغط وكل المشاكل من القرايه من الحومه من الاصحاب من العائله اللي مالها زاده، فهمت؟ تنجم في التياتر وتكتشف حاجات انت ما تعرفهمش على روحك، فهمت؟ لان الفن حتى لا تميت انا الحقيقه يقول يقول نيتشه. دونك مشيو مشيو للتياتر مشيو للفنون الكل معناتها، فما شاء الله فما المسرح فما الرقص فما العزف فما الغناء فما الرسم فما الفنون الكل، فهم؟ اكيد راك مغروم، اكيد ربي اعطيك طاقه انت جوست نزلت ما اكتشفتيش في روحك عليه، معناتها ما كانش من بروحه انه يطلع على الركح قدام الجمهور يقول نص ويحكي ويعبر ويعمل فهمت حركات وكان فقط في الموسيقى. اكتشف الحاجه هذه جي عمل تياترو فما تكوين فما العاب دراميه فما اكزرسيسات تاع صوت نتاع بدن نتاع حركه نتاع اسباس نتاع اكتشف. واني متاكد لي عليه مثلا غدوه باش يكمل معايا إلا مع غيري في مؤسسة واحد تنشيط أحياء ولا في مؤسسة أخرى أنا متأكد بشي كبش
0: فرحان بالتجربة
1: يشوفه في جمعية عليه، فهمت؟ إن شاء الله ربي يوفقه، فهمت؟ دونك عليه مثال نتاع شاب مثلا ما كانش يعمل تياترو معناها عامل تالي ما كانش يعمل تياترو ما كانش يشوف روحه أصل اللي هو باش يعمل مسرح، فهمت؟ عليه غدوة النجم نشوفوه يوصل لبعيد علاش ليه ويعرض في قطاج المسرحية علاش ليه ويخدم مع شركة ولا مع ركسون درامي وركحية ولا مع جمعية ولا مع هيكل آخر أو مؤسسة أخرى علاش ليه؟
0: أنا بنالك مستقبلك في كلمة
1: ينجم نمن اني بالشباب
0: برافو.
1: ونمن بالطاقه الكبيره والرهيبه اللي عند الشباب
0: برافو.
1: اللي ما تلقاهاش عند بصراحه معناها ونعطيك فهمت. دونك يا شباب واصحابي ديما نشجعهم يعني هيك تشوف على قلبك صاحب سلام قبل ما نكون نتعاملوا مع بعضنا ندخلوا في عرض مسرح نمن باصحابي بالشباب الكل. دونك امشيوا للفن المؤسسات شبابيه وثقافيه وجمعيات ونوادي واحضروا واكبوا حتى ما تحبش تنشط امشي تفرج، فهمت؟ يعني يوما ما كنت نتفرج كنت نتفرج بالحق نتفرج برشا قبل ما نطلع للتياتر وقبل ما نمثل وقبل ما نولي نكون وقبل ما نعمل اخراج كنت نتفرج، فهمت؟ حسام الغريبي معناها وخسرناه بالحق في ولايه المهديه
0: نوجه له تحيه كبيره
1: كبيره كبيره.
0: حسام الغريبي
1: فنان فنان وانسان معناها يوما ما 2013 يعني 2012 نتفرج له في الهواج والنار ونحضر معاه في الحصص في نادي المسرح كي كان استاذ يقري في قصور الزيف وكان يجي البهدية وكان يقضى فهمت قبل ما يشد إدارة المركز وكل وبعد لقيت روحي نزيد السورسين ومثل وكل معناها شباب مشيوا مشيوا وراكم وكل ستريس وكل طاقة سلبية تعملوا علاقات تعملوا صحاب محليهم صحاب صادقين صحاب يعرفوا يحبوا
0: تصنعوا محتوى
1: مزيانة وتعملوا محتوى مزيانة وتعبروا راهو نحن مشكلة الشباب تو يعطيك الصحة انت جبت معناها كل مرة نسمعوا غريبة كل مرة نتصدموا كل مرة نشوفوا حاجة ما نفهموهاش منين جيت فهمت راهو بالحق توش ما ينجموش يعبروا، مش ما ينجموش، ينجموا يعبروا، ما عندهم مش كيفاش يعبروا، الوسيله اللي يعبروا، فهمت؟ يحبوا يقولوا، يحبوا يحكيوا، ويحبوا يتو وجودهم، ويحبوا يفرضوا رواحهم، راهو الشباب تو وعندهم ما يقولوا، اما ما عندهمش وين يقولوا، ما عندهمش كيفاش يقولوا، ما عندهمش بالحق. امشيوا للفن، في الفن نجم نصور تصويره ونحكي على وجه الكل، في التياتر نجم من الحاجات اللي متغشش منها الكل نسيبها ونخرجها، يعني بصوتي وبدني ونطرشق روحي ونفجر روحي غادي كيف، فهمت؟ فنيه بالطبيعه، فهمت؟ في الموسيقى يعني الخوف الكل كان نجم نحيه، في ما نعرفش يعني في الدونس يعني نجم معناتها الضحك هذاك وكل نجم نوريه نعبر عليه، فهمت؟ نجم بالحق في الفن حاجه عظيمه برشا برشا. اني بيرسونيل مو ريت اني معناتها اختها كل شيء، معناها اني على روحي المسرح فادني، ما انا عليه الان معناها من الفن الحقيقه، فهمت؟
0: وكل باساج نزيد نكتشف فيك حاجه نزيدت اسلام، وهذا ينضاف لك راهو لتجربتك،
1: شهاده نعتز بها.

0: نمن بحق بالحق بالمجموعة فتبقى مش مونودرام وما هوش
1: أكيد.
0: كيفش مش مفسرك ما هوش عمل فردي هو عمل جمعية عمل مجموعاتي بالأساس عمل فهم أي واحد باش ينقص راهو باش يفهم الناس الكل تتحد الناس الكل تقف مع بعضها الناس الكل يلزم اليد في اليد وهذاك هو اللي تحقق وهذاك هو اللي خلينا نوصلوا معليه. انت سألتني بكري سمحني قلت لي اسكو كنت تتوقع في التتويج والا ليه انا ما نحبش نقول متاكد ما نحبش نقول متاكد خاطر لحظه هو به عندنا امل امل ايه نقول لكن متاكد ما نحبش نقول خاطر في المسابقات هذو فما عروض وفما فنانين يخدموا زاده العرض اللي تنافس ضدي فيه برشا خدمه نحترم مجهودات الناس الكل
1: الكل وكانوا اعمال
0: بالضبط فما برشا عروض تقدمت مزينه فما برشا ناس تعبت زاده مش كان محمد سلام الغوله ومجموعه فما ناس خدمت مش كان فريقي فما فرق تعطيت من عندها فما فرق نقلت سوايع معناها باش تجي للمهدي والمركب الثقافي وتقدم عروضها دونك معناتها برشا فنانين خدموا واجتهدوا اباريني فهمت في الاخير راهو لجنه التحكيم عندها رؤيتها الخاصه
1: اكيد
0: لجنه التحكيم عندها رؤيتها الخاصه ونحترمها مهما كانت معناها حتى كما توشش ممكن هي شفت حاجه انا ما شفتهاش ممكن هي مستها حاجه انا ما مستنيش وادواق في النهايه معناها اي
1: اكزاكتومون تتويجك ايش كنت تهديه سلام
0: انا كنت نتمنى تتويجه ما كنت مركز اكثر الحقيقه على انه نقدموا العرض اللي احضرنا عليه معناتها انه نقدموا العرض اللي حضرناه وخدمنا وتعب هذا هو اللي كنت مركز معاه اكثر الحقيقه وتركز مع الخدمه وتتعب وتفنى وتشد فهمت وتعمل مجهود كبير راك باش توصل للتتويج دونك
1: كنت تهديه
0: اكثر التتويج هذا نهديه للفريق اللي خدم معايا لانه وحدي ما نجم نعمل حتى شيء عمل مجموعه جايزه جابتها المجموعه ما جبتهاش انا الحقيقه جابوها الممثلين جابوها ليكيب تكنيك جابوها المؤسسه الاطارات اللي كانوا حريصين على ان نكونوا حاضرين في الوقت على ان نقدموا على ان انه نشدوا صحيح على ان دونك نقدم الجائزه هذه للمجموعه والمجموعه هي اللي هزتها ونحب نبارك لهم زاد المجموعه الكل ونحب نتمم مجهوداتهم ونقول لهم يعطيكم الصحه وكنقول المجموعه راهو قريتها لافيش ما نعرفش بكره شفت لافيش الكل كل مندوبية الشباب والرياضة وحدة تنشيط الأحياء المؤسسة مكتوب في الأفيش الممثلين مكتوبين اسمهم في الأفيش كاتب النص مكتوب اسمه في الأفيش اللي هي موجودة نرمو في
1: اللي
0: تتعدى في الأزياء في المكياج في موجودين اسمهم في الأفيش دونك نوجه لهم في المعلقة هذيك الكل تحية كبيرة ونقول لهم ألفين ألفين مبروك انتم من جبتوها الأولاد راكم وفخور بكم لأني نمن بعمل المجموعة نمن أنه المجموعة قادرة تهد وقادرة تبني وقادرة توصل لبعيد لبعيد لبعيد برشا ونهدي زاد التتويج هذا الأهل المهدية لأنه معناتها العمل يمثل ولاية المهدية معناتها فهمت
1: أكيد
0: عمل يعتبر أكيد في العام هذا عمل معناتها جائزة الأولى في الجهوي دونك يمثل باش يمثل ولاية كاملة معناتها فهمت
1: برافو يعطيك الصحة إسلام نورتنا لليوم وألف مبروك مرة أخرى وإن شاء الله من الإقليمي للوطني وراو إن شاء الله النجاحات عليه وزيين نورتنا زيدا وإن شاء الله بدايات تكون ليك موفقة وإن شاء الله خطوات تكون ثابتة وإن شاء الله رعوك ديما في العلالي ومن حسن إلى أحسن يا علي إن شاء الله البداية هكا وبعد تكون ليك مستقبل باهر. نوروني اليوم الحقيقة ضيوفي من وحدة تنشيط الأحياء الممثل علي بوزيان المخرج المسرحي محمد إسلام الغول وألف مبروك مرة أخرى الترشح للإقليمي للمهرجان الجهوي للمسرح بدور الثقافة دور الشباب والمؤسسات الجامعية ووصلنا لنهاية حصتنا لليوم نوذ بدل المود مؤسسي يعطيك الصحة في انتظار صوت ملا صوت له بعد شوية مع زميلي خليفة سويح قمرة تقول لكم إلى اللي.

0: طيبة. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو سامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ما اجي بحضنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
1: Retour du programme sur votre radio.

0: MFM الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: صوت من لا صوت له مع خليفة.
2: السلام عليكم، نهاركم طيب. اليوم الاربعاء 7 اكتوبر 2026، برنامج صوت من صوت لها، البرنامج الاكثر متابعه في ولايه المهديه. انا خليفه السويح. اليوم سوف نتعرض الى ظاهره الاكتظاظ المدرسي في ولايه المهديه على اثر ما تشهده المدرسه الاعداديه بالسويس تاريخ شربان من ظروف تربويه صعبه ومقدمات الاكتظاظ غير المسبوق داخل الاقسام، حيث قاربت اعداد التلاميذ 50 تلميذ في بعض الفصول وتجاوزتها في فصول اخرى، وما رافق ذلك من تدهور ظروف العمل واستحالة توفير المناخ التربوي الملائم حسب بيان النقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بالسويسي. اليوم ينظم الأساتذة التعليم الثانوي والتربية البدنية بالسويسي وقفة احتجاجية تضامنية مع أساتذة المدرسة الإعدادية بالسويسي طريق شربان، وذلك من على الساعة 10 صباحا. معنا اليوم أشرف بعون الكاتب العام للنقابة الأساسية للتعليم الثانوي والتربية البدنية بالسويسي مع مزيد من التوضيحات والتفاصيل. مرحبا سي أشرف.
3: مرحبا أخليفة، مرحبا بكل مستمعي إذاعة MFM.
2: جدل كبير حول ظاهرة الاكتظاظ المدرسي في السويسي، هناك من يؤكد ذلك تؤكد من ذلك وهناك من ينفي وجود هذا الاكتظاظ، ما هي الحقيقة؟
3: الحقيقة أخليفة كون الاكتظاظ فات الأرقام المعلن عنها. المشهد لنا عبثي، الأستاذ منا غاضبين، الأستاذ بالإعداديات والمعارض المجاورة مستندين لزملائهم، المشهد لا يستقيم. حدثنا شهدنا اليوم اعتداء على الأستاذ وتكسير سياراتهم. نعم خويا فندم، المشهد عبثي جدا.
2: ايه تكسير سيارتهم من شكون الطرف اللي كسر لهم السياره نتاعهم؟ ولا الاعتداء على الاسره؟
3: معناها احنا كنا متواجدين في قاعده الاساتذه مع الطرف الاجتماعي مع السيد محمد الصافي كاتب جامعة العامه، الاخ كاتب عام فرع جامع، ما رانا لنا رشق الحجاره وتكسير سياره الزملاء.
2: إيه ما شكون عملها؟ معناها الطرف خارجية تلامذة؟
3: لا
2: شكون؟
3: لا أملك المعلومات اللازمة، هذا ما حدث فقط بكل إيجاز.
2: معناها نسيب المشكل الرئيسي واللي معناها اعتداء على الأساتذة؟
3: فاق فقط الإشكالية كاحتجاج الأساتذة، بل صدرت إلى الشارع في في في في في في شيطنة الأساتذة. هناك شيطنة الأساتذة سيد الكريم، اليوم نقف وقفة احتجاجية ليقول لا لا لا لا لا للتهميش، لا للحجرة. الوقفة الاحتجاجية في مصلحة الأستاذ والتلميذ.
2: معناها تو الأساتذة مش قادرين يدافعوا على زيادة المرتبات أو هذه معناها ظاهرة موجودة، ظاهرة يعلموا فيها يتضر منها التلامذة أول حاجة، هكا ولا إيه؟
3: الظاهرة علمنا بها المندوبية من الأسبوع الماضي، لكن وجهنا بأداء صماء وكنا على موعد في حركتين احتجاجيتين ثانيتين. كذلك لم نجد أي تعاون من إدارتنا.
2: من الإدارة؟
3: لا.
2: هي؟ الأعداد حسب آخر توزيع الأقسام.
3: بعد إضافة قسم سنة 7/13 أصبح العدد يتجاوز 40 ب4 و5 تلامذة.
2: نحن بناها 13 قسم سنة 7.
3: نعم. وبرغم ذلك لم نجد حلول، لأن العدد تجاوز 40 ب3 و4 تلامذة.
2: معنا ثم المعدل 43 44 هكا التلميذ
3: حسب موجود سيدي الكريم بشهادة الأستاذ موجود. معناها المشهد فاق ذلك بوجود 3 و4 تلامذة بنفس الطاولة.
2: في نفس الطاولة ثلاثة أربعة تلاميذ.
3: في نفس الطاولة في نفس الطاولة في غياب لل... في غياب الأثاث وفي غياب لل... للتحذيرات اللوجستية لل... للسنة الدراسية ثلاثة وأربعة تلاميذ في نفس الطاولة. ما بس هذا لا يليق بتاريخ التعليم في تونس ولا يليق بتونس.
2: و تم تصدير معناها قلت لي تم تصدير الاشكاليه الى الشارع وثم ثم حمله ثم حمله ضدكم
3: ثم حمله على وسائل التواصل الاجتماعي لكن هذا لا يرهبنا معناها اخي معناها نحن مرضونا في فيما قررنا فيه.
2: بل انتم تحتجوا هنا الاكتظاظ تروا ان الاكتظاظ يعيق العمليه التربويه هكا
3: طبعا
2: سيدي كين
3: طبعا.
2: وتفاجأت اليوم انتم لازمتم وقفة احتجاجية تفاجأتوا انه ثم ثم بعض الاضرار في السيارات ثم اضرار بليغة تمنا
3: ثم سوى فيك بالصور كل شيء موفق
2: ثم صور موجودة ما يتم الاعتداء على بنور السيارات وتغشيم بعض
3: نعم نعم نعم نعم سوى فيك ببعض الصور لان كل شيء موفق.
2: موقفكم موقف الأساتذة اليوم مما حدث
3: موقف الأساتذة والله احنا معنا مظلومين الأساتذة مظلومين لانه المطالب مشروع
2: انا بدي توكيل حزب مصدوم معنا اشرف بوعون الكاتب العام
3: من مصلحة التلميذ اولا انا اليوم تفاجأت بقاعات ليس بها اي طاولة
2: قاعات في المدرسة
3: فين؟
2: أعطينا فين المدرسة دي المدرسة العددية عددية السويسي
3: المدرسة العددية عددية السويسي تريف شربان
2: ثم قاعات قلت لي شو؟
3: خالية من الكراسي خالية من الكراسي.
2: ما طلبكم أشرف بوعون؟
3: ما طلبنا هي العمل في ظروف سوية لضمان جودة التعليم للمربي والتلميذ على حد سواء
2: وتخفيف الاكتظاظ
3: بالطبع
2: ثم مؤشرات على حل هذه الأزمة الظاهرة
3: احنا تو معنا عندنا طرف إداري نتفاوض معه ولو توصلنا الحلول ما احنا نحن صنع فكرة ولسنا صنع مشاكل.
2: دونك اللي تأكد لي أنه تم الاعتداء على سيارات الأساتذة.
3: نعم سيدي كريم نعم.
2: عدينا تساور أشرف سوف نقوم ببثها في الإذاعة وطبعا الحقيقة نتأسف للظاهرة دي لأنه فعلا الهدف الأساتذة هو تخفيف الاكتظاظ معناه وتوفير ظروف ملائمة للتلميذ معناه.
3: أكيد
2: عندك شيء إضافة أشرف؟
3: إضافتي كون الأسادة بالسويسي مساندين لزملائهم بأعديل السويس تريف شربان ولن نرجع عن ما قررناه إلا بوجود حلول لهذه الأزمة.
2: واضح. شكرا لك أشرف بوعون. سوف نعود إلى أكثر تفاصيل مع محمد صافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي اللي هو توكيل متواجد في السويسي. مع الشكر أشرف.

0: FM عيش الموسيقى.
1: MFM الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
2: صوت من لا صوت له مع خليفة سوا.
3: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، برنامج من صوت له أنا خليفة سواح. اليوم تشهد عدد السواسي تحرك احتجاجي من الأسد على خلفية الاكتظاظ التلاميذ. في الثلاثاء فارت وقفة، تم تنظيم وقفة احتجاجية ب20 دقيقة، واليوم كذلك وقفة احتجاجية للمطالبة بحل معضلة الاكتظاظ المدرسي في الأقسام الذي تجاوز 40 تلميذ، وحتى وصل حسب أشهر برون 43 و44 تلميذ في بعض الأقسام. وكذلك تم اليوم الاعتداء على سيارات الأساتذة الرابضة أمام الإعدادية والمحتجين على الاكتظاظ. معنا اليوم محمد الصافي الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي الموجود في السويسي، والذي يساند التحرك الاحتجاجي للأساتذة وموجود في إعدادية السويسي. مرحبا يا سي محمد.
4: اهلا وسهلا، تحياتي لك ولكل مستمعيكم.
3: مرحبا بك في السويسي وفي ولاية المهدية.
4: يعيشك والله، انا نتمنى جدا انك تأكد اني موجود في السويسي.
3: يعني على اي مكان؟
4: اول امس في جندوبة، وهذا يعتز اني باش نكون بين اهلي وبين زميلاتي وزملائي وفي ظرفية كما هذه. والجامعة العامة بطبعة الحال واجبها بانها تدعم كل التحركات وتقف مع زملائنا في كل المؤسسات التربوية.
3: اليوم انت تحديدا في السويسي، ما هو الموقف الذي أردتم أن تقوموا بتضمينه في مجيئكم للسويسي وموقفتكم لهذا الحراك؟
4: خليني نوضح أنا للرأي العام والمستمعين عموما أنه تحركات اليوم في السويسي ما جاتش من فراغ، وأنه الوضع التربوي في بداية هذه السنة الدراسية للأسف معناها وضع تربوي مأزوم بكل المعايير، وتحديدا في مؤسسة عريقة معناها وعندها تاريخها، أنه اليوم الوزارة عمدت إلى تعيين المديرين بشكل أحادي، وهذا نبهنا منه. وبالرغم من أنه عندنا اتفاق يرجع إلى 8/7/2011 في كيفية انتداب الزميلات والزملاء الذين يترشحون لهذه الخطة الوظيفية، اليوم في عملية ارتجالية وتعيين مبني على المحاباة، وهذا متاعنا وهذا مش متاعنا، النتائج نرصد فيها في كل مؤسسات تربوية. نحب نبين أيضا أن الوقفة الاحتجاجية اليوم بتاع في كل المؤسسات التربوية بالسواسي هي نتيجة تعنت الطرف الإداري ورفض إيجاد حلول داخل هذه المؤسسة. بمعنى أنه التحركات بدأت أولا داخل المؤسسة التربوية هذه الإعدادية، وبعد عندما تعطل الحوار ولم نجد حلول مع السلطة اضطررنا إلى أن نوسع دائرة الاحتجاج في كامل المؤسسات التربوية. المستمع يقول لك إيش هي أسباب هذه الاحتجاجات؟ هي أولا عجز السيد المدير على إدارة هذه المؤسسة. وخلينا نعطيه بالأرقام، أنت ربما هزبت الأرقام ولطفت من عدد التلاميذ داخل الفصل في مستوى الكثافة، قلت بلغ 40 تلميذ، وربما قد يتجاوز ذلك إلى 44 تلميذ. خلينا نقول أرقام صادمة، أنه في بداية السنة الدراسية معناها يوم 15 سبتمبر وصل عدد التلاميذ في بعض الأقسام من السابعة إلى 54 تلميذ داخل الفصل الواحد. معناها هذه السابقة معناها تقريبا ما لم نجدها حتى بعد الاستقلال، حتى في الظروف العصيبة داخل هذا الوطن. اليوم السيدة المديرة تقبل في الكلام ده بإفراغ مؤسسات ربما هي مؤسسات غير جاذبة، وأنه هذه المؤسسة تصنف على أنها من المؤسسات الجاذبة. معناها اليوم في قرارات ارتجالية ونقص الخبرة وعدم القدرة على مجاراة الواقع داخل المؤسسة، وأيضا فرض الأمر الواقع، السيدة المديرة أوقعتنا في مطبات معناها حتى المندوبية وحتى الوزارة اليوم عاجزة عن إيجاد الحلول. اليوم الحلول اللي ارتأتها السيدة المديرة في أنها ألغات قسم ثامنة، ما يتخيلوا الحلول اللي قاعدين يلجؤونها، أنها ألغت قسم ثامنة ووزعت التلامذة نتاعه على بقية الثامنات باش أمكن فتح قسم آخر. ماذا ترتب عن فتح قسم سنة سابعة؟ هو أنه العدد راجع من 54 تلميذ إلى 46 تلميذ. هل أنه 46 تلميذ معناها أجواء قادرة باش تحقق تكافؤ الفرص بين أبنائنا التلاميذ؟ هل أنه تجويد العملية التربوية يقوم على هذه الأسس وعلى هذه الخيارات غير المسؤولة والارتباطية والارتجالية؟ حتما لا. وذلك علاش انفجأنا اليوم نحن كطرف نقابي إلى إيقاف الدروس للأسف في كامل المؤسسات التربوية التابعة لجهة السواسي. واليوم التحق بهذه الوقفة الاحتجاجية موفد عن الوزارة وأيضا عن المندوبية الجهوية، وعقدنا جلسة داخل قاعة الأساتذة وبلغنا صوتنا في علاقة أنه ضرورة إيجاد حلول لهذه الأزمة، وذلك بالتخفيف في عدد التلاميذ داخل السنوات وتحديدا منها السنة السابعة. هذا أولا. ثانيا أنه أصبح من المستحيل التعامل مع السيدة المديرة، خاصة بعدما تجرأت بالأمس على إهانة الزميل وتوجهت إليه بكلام معناه لا يليق بأستاذة في الأصل وبمديرة مؤسسة. وهذاك علاش قلنا احنا للممثلي السلطة أننا سنعود إلى مقاعد الدرس وسنباشر العمل خلال الأيام القادمة، وإذا لم يتحسن الوضع إلى يوم الاثنين فإننا معناها سندعو إلى تحركات أخرى وأشكال نضالية أخرى.
3: هل وجدتم تفاهم وثم تجاوب لما طلبكم من طرف الإداري على الأقل ممثل من المندوبية والوزارة؟
4: بالنسبة للتجاوب هو في نهاية المطاف معناها الأمر ليس بيد من فوضته المندوبية أو الوزارة بأن يتخذ القرارات. هم استمعوا إلينا نحن كطرف نقابي، النقابة الأساسية والفرع الجامعي والجامعة العامة، قالوا سنقدم تقريرنا للسيد المندوب وإلى السلطة المركزية. نحن ببعض الحال إيمانا منا بقواعد الحوار والتفاوض أمنناهم ثلاثة أيام، ونعتقد أن ثلاثة أيام هذه كفيلة بإيجاد حلول حتى نتجاوز هذه الأزمة، على أن لا يكون ذلك على حساب زملائنا في علاقة بجداول الأوقات.
3: ثم أنا مستهدي تكسور سي محمد على اعتداءات على وتهشيم بالنور سيارات الأساتذة.
4: شوف خلينا نصحه وانا توا معنا واقف بجنب السيارة اللي معناها تعرضت للاعتداء. احنا ديما
3: مش حاسة باش يعدي هنا
4: التلاميذ، معناها ما نحاولوش باش نعطيه صورة سيئة على ابنائنا التلاميذ، وما نحاولوش باش نحكيه ربما بانه هناك امر مدبر.
3: ايه من اعتداء القاعة سي محمد،
4: الاعتداء على سيارة وحيدة. انا موجود راني توا في معناها في معناها المؤسسه والسياره هي قدامي. هي سياره وحيده نعتبروها معناها حادث عارضي، ونتمناو انه ما يكونش مدبر معناها بشكل او باخر، ونتجاوزوا احنا الاشكال هذا، وعندنا ثقه بطبيعه الحال وبمعنى اخر انه ابنائنا التلاميذ مش ممكن ينخرطوا في اعمال معناها من هذا القبيل، وهذا باجماع الاساتذه قالوا صغارنا التلاميذ ما يعملوش هكا ومش من عادات مكايا. وربما البعض يحاول باش يعطي صوره معناها عكسيه باش يشوه التحركات، ونقولوا لا راهو تحركاتنا يقفلها القانون فهمي، وهي حق مشروع، والاساتذه يدافعون عن المؤسسه العموميه ويدافعوا على حقهم في انهم يعملوا في ظروف لائقه ومحترمه.
3: يدافعوا على ظروف مناسبه للتلاميذ، لانه التلاميذ المدرسي يعيق العمليه التربويه.
4: أكيد احنا راهو الهم نتاعنا معناها ربما هذا ما يعيبه علينا البعض أننا نطالب
3: تمسورا للسيارة.
4: نعم تمام
3: تفضل.
4: راهو بالنسبة لنا احنا حميتنا هذه وغيرتنا على المؤسسات العمومية بانه نحاولوا باش نأمنوا ظروف عمل طيبة لأبنائنا التلاميذ، وايضا بطبيعة الحال نحن كإطار معناها كأسلاك تربية نحب تكون ظروف العمل ظروف عمل ملائمة، لأن العملية التربوية عملية شاقة، وإذا ما وفرنا لهاش الإمكانيات والظروف الملائمة معناها راهو محناش معناها باش نكونوا احنا هذه الارتجالية في اتخاذ القرارات، وأنه معناها الوزارة معناها تتحدث في وسائل الأعلام وعبر مناشيرة أن العودة كانت عودة طيبة، والواقع الحال أنه عكس هذا تماما، والدليل على أنه تقريبا وهذا يتجم التجلوه أنتم عبر صفحات التواصل الاجتماعي تقريبا لم يمر يوم وما نلقاوش أنه ثم وقفات احتجاجية في كامل هذا القطر من شمال البلاد من جنوبها شرقها وغربها، وهذا دليل على أنه المسألة التربوية يجب أن نعطيها حقها، وفي علاقة أولا بالميزانية، في حقها في علاقة بالانتدابات، وحقها أيضا في مراجعة المنظومة التربوية ككل.
3: يعني بصفتكم الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، يعني تأكدوا لنا أن الظاهرة دي ليس فقط في سويسرا وإنما منتشرة ومتفشية عبر ربوع الوطن الاكتظاظ.
4: الاكتظاظ تقريبا هو الوضع التربوي معناها اللي سميناه احنا في اكثر من مرة، ومش كان احنا بقية اسلاك التربية انه كارثي وبائس، حتى البعض قال يعيب علينا علاش ديما نحكيه بالمصطلحات هذه، لانه هذا هو الواقع، الواقع في مستوى الاكتظاظ انه في نقص في نقص الإطار إطار التدريس، في نقص أيضا القيمين، ولكن ناخذ احنا أرقام في علاقة بأنه ناقص في جمهورية كاملة حوالي 4500 قيم و450 قيم عام، كي نقولوا أنه قاعات المراجعة الناقصة عندنا احنا 6178 مؤسسة تربوية، النقص على قاعات المراجعة بلغ 4113 قاعة، معناها القاعات الموجودة متتجاوز 1300، والسيد الوزير والوزارة ككل تقول معناها أنه من بداية شهر أكتوبر علينا أن نحتفظ بالتلاميذ داخل المؤسسات التربوية. لا، رأوا المشهد التربوي معناها لا ننهض به بمثل هذه القرارات الانقباضية والارتجالية. المشهد التربوي يحتاج إلى مراجعة حقيقية وعميقة في علاقة بهذا الوضع، لأن التلميذ راهو مش تلميذ الثمانينات والسبعينات من القرن الماضي، راهو تلميذ بعقلية جديدة وذهنية جديدة، وكم لاحظتوا أنتم حتى تحركات التلامذة في عديد المؤسسات التربوية رفضا لهذا القرار، لأن القرارات هذه لا يمكن أن تكون مسقطة، يلزمنا نربيه التلميذ على معنى الانتماء، نربيه التلميذ على جملة من الضوابط والقوانين، لا أن نسقط عليه إسقاطا، وعلما أنه وزارك تحب تنهض بالمشهد التربوي وتحافظ على أبنائنا التلاميذ، يلزم البنية التحتية تكون مؤهلة أولا، ثانيا الإطار بجميع معناها أشكال أبنائه يجب أن نوصلوا هذا الإطار من عملاء من قيمين من إداريين ومن أساتذة وغيرهم المنتمين إلى المؤسسة التربوية.
3: سي محمد، كذلك ثم معضلة كبيرة كذلك في السويسي الكبرى، نقصد معناها السويسي وولاد الشامخ وشربان وهبيرة، هي النقل المدرسي، معناها غياب الحافلة ومعاناة التلاميذ خاصة من الأرياف والقرى المحيطة بالسويسي وشربان وولاد الشامخ وهبيرة.
4: تقريبا هذه معضلة موجودة في عديد المعتمديات معناها، وهذه نرصدوها معناها كل سنة، وكل سنة نشوف عبر صور معناها المنتشرة عبر صفحات التواصل الاجتماعي على أن الأطراف المتدخلة في العمل التربوية من وزارة النقل وزارة الداخلية وزارة التربية والشؤون الاجتماعية كلها حاضرة لعقد اجتماعات لتأمين عودة مدرسية توفر معناها ظروف ملائمة لأبنائنا التلاميذ. هذا حديث ما عادش يجيب أكله داخل لا نعيشه واقعيا، لأن الواقع يكشف عن وضعية مغايرة تماما. أن أبنائنا التلاميذ في عديد الجهات والمعتمديات تحديدا الحصة الأولى من كل درس ربما يضطرون إلى التغيب، علاش؟ على خاطر ما فمش نقل. وهذه مأساة أخرى تنضاف إلى مأساة أخرى، وذلك علاش نقولوا أن المقاربة في المسألة التربوية لازم تكون في شموليتها وما تكونش عملية انتقائية. وقينا حلول ترقيعية وحلول اعتباطية وحلول بعيدة كل البعد عن الواقع، وهذاك علاش نحن كطرف اجتماعي مستنيتون في الدفاع عن المؤسسة العمومية، مستنيتون في الدفاع عن حقوقنا، وفي ظروف عمل تكون لائقة وملائمة ونعيد معناها القيمة الاعتبارية للمربيات والمربين.
3: سي محمد نسخن وجودك أنه معناها تتسمى الحقيقة العلاقة بين بينك وبين وزارة التربية بتعطل الحوار الاجتماعي، هل هناك معنى إغلاق لباب التفاوض من طرف وزارة التربية؟
4: هو معناها ضرب حق العمل النقابي بالنسبة لي هو مسألة ممنهجة، وهو اختيار من السلطة معناها لضرب كل عمل نقابي. والدليل على هذا أنه من تاريخ 31 جانفي 2025 لم نعقد نحن كجامعة عامة أي جلسة عمل مع الوزارة، وتبعات هذا تنسوها على مستوى الواقع، لأن الطرف الاجتماعي هو طرف قادر على تعديل الوضع داخل المؤسسات التربوية، ونحن قادرون على أن نقدم الحلول والدفاع عن زميلاتنا وزملائنا. اليوم أنه هذه السلطة عمدت إلى التضييق على العمل النقابي، أولا بإيقاف الانخراطات الآلية، ثانيا معناها بالنسبة إلى التضييق على كل الاجتماعات وبتعقب كل طرف نقابي يعقد اجتماع داخل مؤسسة تربوية، وهما انساوا أن التشريعات معناها سواء منها على مستوى الدستور أو مستوى الاتفاقات الدولية أنه من حق أي طرف نقابي أن يتنقل إلى كل المؤسسات التربوية، وأن الوقفات الاحتجاجية هي شكل منصوص عليه في الدستور وفي التشريعات، ومن حقنا أحنا باش نمارس هذا الحق في كل المؤسسات التربوية. وهو سأثبت الواقع أنه إقصاء الطرف الاجتماعي للنقلات متاع هذا الإقصاء كارثية بكل المعايير.
3: رسالتك إلى مندوبية التربية ووزارة التربية خاصة فيما يخص في ملف الاكتظاظ المدرسي بالسويسي.
4: بالله سمحني ربما ما سمعت السؤال جيدا.
3: قلت لك رسالتك إلى وزارة التربية وإلى مندوبية التربية بالمهدية حول ملف الاكتظاظ بالسويسي، وكذلك رسالتك إلى الأساتذة.
4: أنا أولا رسالتي الأولى في شكلها العام أن نراه أحنا لم نتردد يوما ما ولم نتخلف يوما ما عن الدعوة إلى طلب إلى الحوار وإلى التفاوض، لكن راهو يقولوا الدعوة إلى التفاوض والحوار مش معناتها غير قادرين على النضال، لا، نحن معناها جبلنا على النضال، معناها أنه النقابي معروف عليه أنه معناها بقدر ما يكون يده ممدودة للحوار والتفاوض راهو قادر أيضا على أن يناضل بيده الأخرى. هذه الرسالة الأولى في شكل عام، خلي الوزارة تعي تمام الوعي بأنه إقصاء الطرف الاجتماعي راهو كانت كما ذكرت قبيلة عنده استتباعات وخيمة على المشهد التربوي. بالنسبة لمندوبية المهدية راهو ضروري جدا ضروري جدا أن تقف عند أسباب هذه الأزمات داخل المؤسسات التربوية بعيدا عن المغالطات وبعيدا عن الإملاءات أو المحاباة والتناهي مع هذا الطرف دون ذلك لأسباب ربما لا ندريها أو نعلمها ولا نريد أن نبوح بها. المثل الأخرى أنه إحنا داخل هذه المؤسسة التربوية وهذه المؤسسة التربوية معناها على وعي بأننا معناها طرف من أجانب داخل هذه المؤسسة التربوية، وأننا معناها قدمنا معناها تضحيات معناها كبيرة في علاقة بالعودة المدرسية، ولكن يبدو أن السيدة المديرة معناها غير قادرة على إدارة هذه المؤسسة، وذلك علاش طالبنا احنا بان يعاد تشكيل

على عين المكان في السويسي لمساندة التحرك الاحتجاجي في إعدادية السويسي ضد اكتداد الأقسام. شكرا لك. مع الفقرة الثالثة انتظرونا بعد قليل.

0: الإذاعة الأكثر استماعا في ولاية المهدية.
1: مرحبا بكم في الفقرة الثانية من برنامج صوتنا لصوت غير، البرنامج الأكثر متابعة في ولاية المهدية. أنا خليفة الصويح. اليوم نتعرض إلى ملف تأزم الوضع التربوي في السواسي نتيجة تفاقم ظاهرة اكتظاظ الأقسام، وسجلنا اليوم اعتداءات على سيارات الأساتذة المدرسة العددية بالسواسي. التفاصيل مع ناظم عبيد أستاذ بالمدرسة. مرحبا سي ناظم.
2: مرحبا بك سي خليفة ومرحبا بك في المستمعين.
1: ما هي اخر مستجدات في ملف الاكتظاظ المدرسي، وخاصة انتم معناها تحتجوا على ظاهرة الاكتظاظ، انت كيفاش تعينها مثلا كأستاذ انت في المدرسة؟
2: نظرا للناحية البيداغوجية في عملنا لا يمكن ان ندرس في قاعة فيها 50 تلميذ او اكثر. في بداية السنة الدراسية لاحظنا مع اكتظاظ مبالغ في القاعات من 57 ثم 55 إلى حدود 51 50 إلى آخره، في تناقص لكن ليس في التناقص الذي يفي بالغرض. إلى أن وصلنا اليوم في حل القسم 8 أساسي وفتح قسم 7 أساسي 13. ما حدث يوم أمس يعني يوم 6 من أكتوبر صباحا أنه يوم 5 أكتوبر قبل هذا وقع حل قسم 8 أساسي 7 بشكل فعلي وفتح قسم 7 أساسي 13. وبصفتي أستاذ 8 أساسي 7 لم يتم إعلامي بهذا التغيير. ذهبت يوم الثلاثاء إلى قاعة إلى تدريس السنة الثامنة.
1: ما حسب جدول الأوقات متاعك؟
2: حسب جدول الأوقات فوجدت تلاميذ من سنة السابعة وطيلة اليوم ودرس السنوات السنة الثامنة، إذن لم أحضر السيناريو البيداغوجي للتدريس السنة السابعة. فطلبت من مسؤول القسم الذهاب للسيد الخيب العام نظرا للتشنج الحاصل في المؤسسة وعدم تعاملنا مع المديرة لأنها تشخصن الأشياء. طلبت من المسؤول وناديت السيد الخيب العام، تحدثت مع السيد الخيب العام ثم أتت السيدة المديرة فوجهت الكلام فقط للسيد القيم العام ولم يعني أقوم بأي نوع من أنواع الاستفزاز لها. فتفهم السيد القيم العام مشكور الخلل الإداري الذي حدث وقال لي أني سأقوم بإصلاح هذا الخلل. فعدت إلى مخبري نظرا لأني أستاذ تربية تقنية. فأتت السيدة المديرة واقتحمت المخبر وتصرخ أنت اشتخص بروحك. هكذا تقتحم مخبر زميلها وتقوم بالصراخ على مسمع من تلاميذ في المخبر المجاور وفي القاعات المجاورة والزملاء على مسمع. قامت بالصراخ وقلت لها أن هذه حرمة تربوية، لا يجب عليها اقتحام قاعة إلا بإذن الأستاذ. يعني تفاقت الأمور وكذا وقالت لي أنت متزوز هكذا تكستو
1: انت شو سمحني ما سمحتش كلام انت
2: متزوز مبعوث يعني. ثم غادرت فجاني زميلي في المخبر المجاور لتهدئة الامور والاستفسار عما حدث. فعادت السيدة المديرة واغلقت الباب وقامت بالتهديد مرة اخرى ثم تقول على مسمع من الجميع في امام المخبر يعني في ساحة المؤسسة انت معاش تلزمني. قلت لها هذا ملك دولة وليس ملك شخص. ثم غادرت. ذهبت الى قاعة الأستاذة وعلمت زملائي بما حدث بيننا. فقمنا بوقفة احتجاجية اولا نظرا لعدم اتمام عملية تسوية وضعية الاكتظاظ. ثم قمنا بوقفة احتجاجية نصرة لزميلهم اللي هو في شخصي ناظم عبيد. اليوم قمنا بوقفة احتجاجية على الساعة 10 ولم يتم استجابة بأي شكل من الأشكال من الإدارة.
1: إيش معنى سي ناظم؟
2: لا يوجد أي رد أو أي تغيير.
1: رغم حضور معنا الجامعة العامة للتعليم الثاني ومثل في الكاتب العام محمد الصافي
2: اليوم جي السيد محمد الصافي مشكور مع سادة نقابيين وعملنا رفع احتجاجية وطرحنا الموضوع هذا مع السادة من مندوبية جهوية ومن الوزارة وديجا باش نتخذوا ديجا في شخصي باش نتخذ الإجراءات القانونية بعد عن إطار المندوبية ثم يعني الاستمرار في عملية فض الانتظام هذا من القاعات وإيجاد حل بدروجي وإداري لتجاوز الأزمة.
1: طبعا حق الرد مكفول لأي طرف إداري. كذلك عنا صور حول اعتداء على سيارة أحد الأسد محتجين على اعتداء الأقسام
2: جستمو اليوم في ساعة الساعة العاشرة
1: بدون ذكر الأسماء
2: جستمو أحد الزملاء يعني أصيبت سيارته من الخلف الزجاج الخلفي للسيارة بحجر مما أدى إلى كسر الزجاج الخلفي للسيارة ولا أعلم الأمور الإدارية التي تخلط ربما اكتشفوا الفاعل ربما لا
1: معناها أستاذ يحتج على اكتداد الأقسام ويحب يوفر معناها ظروف عمل مناسبة يلقى من نفسه سيارته هشمة
2: جسمه هو هشمول الزجاج الخلفي للسيارة وديجا نحن في حالة صدمة في الأمر هذا لأنه لم يحدث من قبل ديجا زملاء قبل 20 سنة أو 25 سنة في المؤسسة قال لك الوضع الحالي لم نتعرف له بتاتا من قبل.
1: رسالتكم أنتم إلى المندوبية التربية ووزارة التربية ووفد الإداري اللي كان متواجد في المؤسسة
2: ديجا عبرنا لهم اللي نحن ذيك وظيفتنا الأولى والأخيرة هي مصلحة التلميذ وتدريسه وإخراجه بأحلى حلة دراسية ولا يمكن لهذا أن يتم بتواجد 50 أو مخالفة للعدد البيداغوجي المسموح به قانونيا داخل القسم.
1: بلي سنين بربي أنا نحب نعرف حاجة ورغم الوقت انتهى في بداية السنة الدراسية ثم دفاتر المولدات قداش مسجلة فيها بلي؟
2: أعداد يعني تتجاوز 50
1: أعداد تتجاوز 50 معناه وقت تعمل المولدات تعمل المولدات نتاع 50 تلميذ هكا
2: جرد نتاع 50 تلميذ مولدات
1: والآن بعد بعد معناها حل قسم ثامنة وإيجاد قسم آخر 7/13 قداش من تلميذ توكي متواجد في دفاتر المولدات مسجل؟
2: هو في خليفة كانت عنا 12 ثامنة أساسي وقع حل قسم ودرج بقي تلاميذ في بقي الثامنات أقسم الثامنة أساسي يعني أن في المشكل في حالة عدم تدخل الإدارة وعدم اتخاذ إجراء قانوني يمكن أن تصدر من السبعات إلى الثامنات لأنه عدد التلاميذ في الثامنة الأساسي ازداد
1: ما ثم القسم فرقوه هكا ولا
2: اي قسم وقع توزيعه والتوزيع التلاميذ على داخل قسم الثامنة الأساسي
1: وفي سنة السابعة قداش كان المعدل حسب دفاتر المولدات
2: المعدل توا المعدل في 43-45
1: واضح وترون هذا معناها سابقة في السويسية
2: ولم أشتغل بهذا بشكل المكتظ هذا طيلة 5 سنوات عمل
1: عينت ثم طاول ثم كراسي
2: ديجا المشكلة دي انت كراسي وطاولة يعاني منها كلام ده وزملاء لأنه يعني أنت أدرس خليفة مستحيل أنك قسم في 50 تلميذ يجب متوفر له يعني عدد هذا يمكن صار إجراء إداري ما لم نعلم به في جلب معدات جديدة للأقسام
1: أنا الأخبار اللي عندي باش نقول لك حصر يعني ثم انفراج على مستوى الطاولة الكراسي وثم ظهر لي في الطريق ثم الطاولة الكراسي خبر نزفوا لكم حصريا عبر إذاعة مفهم ظهر لي ثم معناها انفراج على مستوى الطاولة الكراسي اللي جاي للسويسي برسالتك الأولية يا نظم
2: هذا ما نسعى له حل حالة الأزمة هي هذاك هو في الأخير هذاك هو مطلبنا راه لا عندنا مشكلة مع شخص لا عندنا مشكلة مع شيء ديجا ممارسة مهنتنا ذيك راهي ماهيش مزية منا ذاك واجبنا تجاه تلامذتنا ووليداتنا
1: رسالتك إلى الأولياء في السويسي أخيرا
2: الرسالة الأولياء أنه أولادكم راهوا في الحالة هذه في 45 وفي 43 راهوا ولدك ماهوش باش يتكون بيداغوجيا بالشكل الكافي، لأنه هالشيء هذايا راهو ماهوش باش يعطيك حل أنك ولدك يواصل في مسيرة دراسية سليمة. لذلك أنه شارك في أنه راهو نحن مانيش أعداء، نحن رانا في صالحنا لكل التلميذ أولا وأخيرا.
1: واضح. شكرا لك نظم عبيد. اليوم كان مواكبة للوقف الاحتجاجية حول الاكتظاظ الغير مسبوق في عديد السويس. نحب نشكر معز الساسي مخرج الحصة على التنسيق الهاتفي، تعبنا معنا معز، شكرا لكم، مع تحيات خلف الصويح.
3: أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.
4: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
5: Retour du programme sur votre radio MFM.
6: سوف نلتقي.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ما اجى بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة تعليم إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
0: Retour du programme sur votre radio. MFM. MFM. تسمع الموجة.

0: suite.
1: Après la pause, c'est la pub.
2: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد الناتشا والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في سقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
3: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجي بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
4: Retour du programme sur votre radio MFM. اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية على 105.5 FM في المهدية 104.5 FM في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net

خمسة اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي. وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة تعليم إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسامبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردة الحرير، الجامع والبرج الكبير. فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.
3: توا ماذي ساحل على مزاج. Retour du programme sur votre radio. Et ben...

105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستيح. سوسة والمستيح، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

خمسة فهم في المهدية 104.5 فهم في سوسة والمستيح سوسة والمستيح وتنجم تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ما اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار.

توا مالي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

MFM اتنعش اتنعش.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net

0: من راديو أم أف أم نرفع لحضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة. أثار وبحر فيها تتلم، من ملولش صلقتة الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الرجال حرير الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.
2: توا الأربعة متاع العشية على مازال Retour du programme sur votre radio. Et ben

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي الأقدار هارس المهدية في المنار.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: سخيت لا بدنا نروق وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروق انا مش عم جرب اطلع انا اصلا فوق لا لا لا
1: بدنا

0: C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لكدار هارس المهدية في المنار
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر لو ديزاين كي فو رسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40% ما اجي بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش نضمنوا لك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة أفولاين 98-320-547 شركة تعليم إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة

0: بالكون مطرح ما هون بدكم الأرض بتقلب جان
1: جان

0: فما حاجات كي تتقص عليك نورمال،
1: اما كي تتقص عليك الانترنت
0: تولي تفبري تفبري حتى تجيك جلوبال نت فبري. تمتع اقوى فيبر ب 55 دينار و900 في الشهر والفري دراكوردومون بلاش مع فيبر جلوبال نت فبري. لا تقعد تفبري.

0: C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولة صلقتة الشابة للجم بلاد اللاتشة والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: الفرصة تتجدد بقسم المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 إلى 12 أكتوبر. Le design qui vous ressemble avec des remises توصل حتى 40%. ما إجابة حذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 إلى 12 أكتوبر بقسم المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف إم.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2 ل 12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى ل 40%. ما اجي بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2 ل 12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
2: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردال حرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في سقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليلي مام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي إن إس إس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة تعليم إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة.

0: Pretty boy.
1: MFM, اتنعوش.
2: اتنعوش.

0: سي لا بوب. الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 اكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي روميز توصل حتى ل 40%. ما اجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 اكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة.
1: اثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد اللاتشا والماشطة الردي الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر. لو ديزاين كي فو غوسومبل افيك دي غوميز توصل حتى 40%. ما إجا بحذانا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج وصور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلي المنستير بجانب الملاحة.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98-320-547. شركة تعليم إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة. أثار وبحر فيها تتلم من ملوله صلقته الشابة للجم، بلاد اللاتشة والماشطة، الردي الحرير، الجامع والبرج الكبير، فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة، يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار.

0: La suite après la pause. C'est la pub.
1: أثار وبحر فيها تتلم من ملولش صنقطة الشابة للجم بلاد الماتشا والماشطة الردة الحرير الجامع والبرج الكبير فيها الشفاتي ما يحلى كان في السقيفة الكحلة يا عالي لقدار هارس المهدية في المنار
2: الفرصة تتجدد بقصر المعارض بالساحل مع معرض الموبيليا والمفروشات دارنا من 2-12 أكتوبر لو ديزاين كي فو رسامبل افيك دي روميز توصل حتى 40% ما إجا بحذنا وجهز دارك وزيد شارك في التيراج السور اللي فيه 2000 دينار هدية من 2-12 أكتوبر بقصر المعارض بالساحل الساحلين المنستير بجانب الملاحة
0: Retour du programme sur votre radio.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال. لطيفة يا لطيفة
1: ودخل عيونك
2: حكينا
1: لولا عيونك
2: ما جينا
0: ودخل عيونك
2: حكينا
0: والله لولا عيونك
2: ما جينا
0: وصلتينا النص البيت وقطعت الحبل فينا.

محتوى نصيحة على مزاجك.

Oh yeah!

بني سرح عيني أنا شفت البني سرح لحظة المهاب.